0: عظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: عشان توصلك كل أخبار الإذاعة وأهم المقابلات والتصريحات والعلوم على الواتساب، أرسل كلمة هلا على الرقم
1: 790-110-27.
0: كلمة هلا على الرقم 790-110-27.
2: مزاجك

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: بعد قليل برنامج صباحكم عماني.

0: الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في مشوار نهاية الأسبوع يوم الخميس بتفاصيل أكيد الخميس اللطيف اللي الجميع الحبة جميع الموظفين كذا في حب وشغف ليوم الخميس لأنه في ختام الأسبوع وبداية ويكند يكون جميل سعيد بإذن الله على الجميع.
1: صباح الخير شدة، صباح الخير فعلا على المستمعين. انت عارفة انه هذا الثاني خميس في مايو، يعني متخيل انه احنا في مايو بس مرينا على خميسين لحد الآن.
0: يعني احس انه خلينا نقول انت الاسبوع يعني الشهر شوية ماشي ها
1: لأنه بداية
0: على رواء.
1: أيوة. بداية الشهر كان الاول من مايو لانه كان مصادف يوم جمعة، فعشان كذا تحسين انه لا يعني لما تسمعين انه هذا ثاني خميس تحسين معقولة بعد احس
0: بس

0: بنحس فيه تصدقي أيه. علشان العيد
1: لأن أيوه. بعد تعرفين معقولة بعد أحس
0: بس ما بنحس فيه تصدقي أيه. علشان العيد
1: لأن أيوه. بعد تعرفين إحنا على أساس إنه تاريخ 14 ودوي يعني إنه خميس ثاني خميس مر علينا
0: هو نحن مرة منتصف الشهر يعني
1: بالضبط هي هذه فيا رب إن شاء الله تكونوا بخير وعافية ومثل ما قلتي أسبوع عدة بخيرة وشرة والله يكفينا إن شاء الله يعني شر هذه الأيام ويعطينا يا رب الخير ويقدم الخير دائما وين ما كان ويسعدنا بإذن تعالى إن شاء الله وكذا ختام يعني الأسبوع يكون فعلا مسك مثل ما يقولون إنه ختامها مسك ولا أنت ما تحبين المسك
0: أنا المسك العود أحب العود يعني ممكن ما أي مسك مثل ما يقولوا يعني ذوقي في المسك صعب
1: صعب
0: أيوه.
1: حلو لأن احنا نعرف المسك طبعا في لهم حسن كذا في أنواع
0: أيوة
1: عند الشل الأبيض عند الشل الأسود
0: عند الشل ممكن فعلا فختام ولا عود عود تو في الحر ما عاد وشغل نحن نفصفص العطور تو
1: ما أدري احنا يعني سبحان الله أحس أنه كل يوم كذا بداية
0: مختلفة على
1: ما محضرين لها يعني أبدا ما يكون في تحضير لي يعني الموضوع
0: من القلب للقلب
1: بس بالضبط هي كذا سوالف فلما الواحد يعني أنت لو كنت مكاني أصبح كذا على وجه جميل بشوش طاقة جميلة وحلوة
0: فعلا طاقة جميلة اليوم الخميس
1: والله العظيم شذا على فكرة دائما كذا ما عليكم منها
0: الخميس لا طاقة
1: يعني على الهواء أوكي معاكم يمكن شوية لكن والله معاي يعني ما تتخيلون كيف هي
0: انزل ايش رايش بعد انا نفس الكلام ونفس الموضوع اذا انتي ما موجوده ترى حقي حتى المستمعين عاد كاشفين واعتقد قالوا ليش هذا الشيء
1: لا
0: ان يا ربي وفاء يوم احد فاكون شايله هم تجي وفاء احس كذا الامور
1: الله
0: بيصير بستان بستان
1: يا جماعة انشروا الحب حقيقي. والفرح والسعادة والله إذا في أشخاص كذا في حياتكم مثل ما أنا في حياتي شذا
0: ذكرت حد بخبرش تحت الهواء بعد مشكلة سوالف تحت الهواء أحلى من اللي في الهواء أنتم متخيلين
1: ما نقدر نقول هالمشكلة يعني سوالف كذا خاصة وسوالف ما أبدا عموما صباحكم سعيد اليوم الخميس انشروا السعادة
0: وانشروا الحب
1: وانشروا الفرح
0: فعلا.
1: والحب وانثر الورود في دروب أحبابكم بالكلمات الطيبة والحلوة ارسل رسالة فيها أي شيء ممكن حلو لشخص تحبه وتعزه فخلوه كذا ختامها فعلا مسك هذا مسك هو اللي سوى المشاكل وأي واحدة اسمها مسك صباح الخير بعد

0: إذن مستمعينا تفاصيل الخميس، تفاصيل كذا صباحية جميلة حلوة نتشاركها معكم بطاقتكم الحلوة لهذا اليوم، في أكيد يعني المشاركات والرسائل الصباحية. واليوم وفاء معها علوم،
1: اليوم العلم يقول يا مستمعينا يا كرام إن الأزواج، اسمعوها، إن الأزواج يسببون توتر أكثر للأمهات من أطفالهن أنفسهن. تخيلوا أنه الزوج هو يكون سبب التوتر أكثر يعني للأمهات أكثر من الأطفال نفسهم. تخيلي أنت بس. يقول لك دراسة قالت أنه هذا يعني كشفت يعني بالاستطلاع اللي هم عملوه واللي شمل أكثر من 7000 أم. تخيلي شذا، أكثر من 7000
0: يعني عدد صراحة بالضبط. أيوه،
1: 46% من الأمهات اللي شاركوا أكدوا أن أزواجهم يسببون لهم ضغط يوميا أكبر من أطفالهم، وسجلت الأمهات مستوى توتر متوسط يعني ما بين 8.5 إلى 10. يشير إلى أنه ضغط مستمر الأسباب الرئيسية كانت لهذا التوتر، عدم المساواة في مسألة مثلا توزيع المهام بينهم. فالعديد من الأمهات كانوا يشعرون أن العبء الأكبر من الأعمال المنزلية وتربية الأطفال طايح على عاتق من الأمهات طبعا، حتى مع وجود شريك يعني الشريك. فالعبء الذهني أيضا، المنتل لود، هذا المنتل لود يا جماعة، المنتل لود يا جماعة،
0: يا سلام يعني على بداية الصباح وش في المنتل لود.
1: المنتل لود يا مستمعين، العبء الذهني هذا إنزين. الأمهات غالبا ما يحملون هم مسؤولية التخطيط والتنظيم وتذكر المواعيد والاحتياجات. هذا الشيء يشير للعبء الذهني واللي يعتبر فعلا مصدر كبير للتوتر الغير مرئي. أنا هذه حقيقي، هذا المنتل لود فعلا
0: أنا حبيتها بعد.
1: أنت يعني تحسين أن الأبهات يتذكرون متى تطعيم العيال إذا كان المركز الصحي ما يرسل له هو على تليفون الرسالة؟
0: ما أعرف، ما أعتقد، أحس هذا الأم دائما تكون شايل يعني وفي تفاصيل كثيرة
1: يعني إذا
0: من غير تفاصيله هو
1: مثلا فهمتي
0: من غير تفاصيله هو فهو هم عشان كده يحسوا أنه لا يعني كيف
1: اللود
0: المنتل لود.
1: المنتل لود يعني ترى يا جماعة في أقصى مراحل يكون الشعور بأن الزوج طفل إضافي، فاهمة؟ هذه يعني الأمهات اللي كانوا في الاستطلاع وصفوها أنه أزواجهم كأنهم أطفال كبار يحتاجون لتوجيه وتذكير دائم للقيام بمهامهم. والله يا حريم أنت يعني الله يعينكم،
0: كان الله في العون يا أمهات بالتحديد يعني الله يعينكم.
1: يقول لك الخلاصة يعني بصراحة أن الخبر هذا يعكس واقع تجارب عدد كبير من الأمهات اللي شاركوا في هذا الاستطلاع، لكن الحقيقة المطلقة تنطبق على جميع الأسر. لكن يعني تسليط الضوء على قضية حقيقية تتعلق في النهاية بمسألة توزيع المسؤوليات داخل الأسرة والعبء النفسي المترتب عليها. لكن ما شاء الله نلاحظ أيضا بالمقابل أن هناك أسر يعني ما شرط حتى كبيرة على فكرة، تكون أسر صغيرة يعني تلقى مثلا زوجين معهم مثلا طفل ولا طفلين، لكن تحس ان في امور مترتبه
0: المسؤوليات متوزعه واللي عليه. شوفي مساله انك انت عارف ايش لك وعارف ايش عليك، عارف ايش الشيء اللي المفروض انت تساعد فيه وما يخلي التوازن، يعني هذه انا اتوقع نقطه جدا مهمه في كل بيت. اني انا بعد يعني خلاص ما اقول هذه مسؤوليتي ويعني مسؤوليته هذا الشخص وانا خلاص ما اتدخل وما اسوي وما احرك ساكن عشان مسؤوليته وهو ما سواها، لا، في امور نحن ممكن نتدخل فيها نساعد فيها على اساس ان المركب يعني يمشي وكل واحد يكون عارف اللي لو اللي عليه.
1: شذا على فكرة يعني فعلا مسألة والله يعني هي مو من باب ان احنا كنا قاعدين شوية نمزح ورصينا شوية على الكلمة اللي هي مسألة العبء الذهني او المنتل لود. فعلا شوف الامهات يعني حتى حس مسؤولية التخطيط مثل ما قالوا والتنظيم بغير مسألة تذكير المواعيد، هاي المواعيد خليها يعني فعلا الأم يعني شوية مسؤوليتها تحس يعني هي بطبيعتها كذا
0: طبيعة مسؤوليتها هذا.
1: لكن هم أحس أنه فعلا في كثير أعرفهم يعانوا من مسألة أنه حتى التخطيط للعطلة للرحلة للويكند لازم الأم، يعني هو تحس أنه شوية ما عند الأفكار. أوكي الريايل أكيد وضعهم شوية ما أعرف يعني فكرهم مختلف تماما عن أفكارنا نحن. يعني أنت في النهاية إذا تبين تخططين لرحلة 60,000 شيء لازم تجهزينه وتحطينه كذا. هو لا عادي مثلا بيصنف إنه بس خلا يلا بنروح البحر
0: انتو بس
1: يلا الحديقة
0: يلا بالدرب
1: لحظة أشوفهم وش لابسين
0: خصوصا مع وجودنا أتوقع أطفال يعني الموضوع يكون لازم فيه تفاصيل.
1: إحنا هذا اللي قاعدين نقوله.
0: إيش كان العنوان؟
1: العنوان كان إنه هذه الدراسة إيش تقول الأزواج يسببون توتر أكثر للأمهات من أطفالهن أنفسهم.
0: يعني عندها ابن أكبر هي
1: بالضبط
0: عندها ابن كبير
1: بالضبط. قلنا إنه دائما الرجال هو أو الزوج هو الطفل الإضافي لي الزوجة أو لي الأم.
0: يعني فأنا ما أعرف يعني وفاء كيف المستمعين يعني إيش بالنسبة لهم وكيف الموضوع. هل فعلا أنتوا ك يعني رجال أول شيء مستوعبين هذا الموضوع لأن أنت ترى يعني يعني فوق أنها هي مسؤولياتها وأم وبيت يعني بزيادة أنت بعدك لا لازم تتابع وراك سويت ما سويت كيف المواعيد كيف مدري إيش في أمور وفي تفاصيل أكيد كثيرة كذا من يعني خلينا نقول يومية ممكن يعيشوها مع بعض ولا لا أنت بالعكس مدرك إن لا أنا ترى مساعد يعني زوجتي شال مسؤوليتي في بعض الأمور يعني ما محتاج إنها هي
1: تتابع وراي الوضع. يعني أوكي مو شرط مسطرة وقلم ماشيين فيها بس لا خلاص أنت عارف مثلا أسبوعيا كل نهاية أسبوع في مقاضي معينة للأطفال مثلا خلاص عليك أنت أنك أنت مثلا تجيبها. بالمقابل هي عارفة أنه مثلا خلاص أسبوعيا هي عندها أشياء معينة حتى جدولها غير تربية العيال في البيت نفسه شنو كانت هي أم موظفة أو ربة منزل تعرف أنه في أشياء هم الزوج يحتاجها أنه مثلا البيت يكون منظم المكان يكون يعني في مسؤوليات ثانية
0: يجي يكونوا منظمين
1: مرتبين ريحتهم حلوة وضعهم طيب. المهم سوالف كثيرة
0: وحطونا عليكم طبعا عادي يعني في سوالف لأن الموضوع أنا أحس أنه فعلا في سوالف وآراء فنشوف هم رأيهم يلا ننتظركم.

0: ساوند كلاود. التطبيق الأول للمقاطع الصوتية الساوند كلاود، وصفحة هلا اف ام تسمع فيها كل المقابلات اليومية. تابعونا واسمعونا على هلا اف ام راديو على الساوند كلاود.
1: هلا اف ام،
2: مزاجك بالعرب بالعرب
1: ساوند كلاود.
2: هلا اف ام.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com.
0: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
4: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما استغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل اللحظات السعيدة.
4: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
5: الصفا.
6: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة، وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: إذا مستمعينا الأحبة نكمل معكم في مشوار وتفاصيل صباحكم عماني الساعة 7، نقرأ المشاركات ونقرأ الرسائل ونشوف كيف أموركم. يا هلا ومرحبا إذا بكل اللي يرسل ويتواصل معنا. أم عمر وملاك نصبح عليش بالخير، تقول خميسكم فلة. حقيقة أنا لاحظت على الشذا بس تكون وفاء محد، يعني أنت تكوني مشتاقة نحس فيش، الله يخليكم لبعض يا رب. بالضبط هو هذا الشعور، يعني تحس أنه لا غير لما هي تكون موجودة مع بعض سوالف. فأهم شيء أن هذه الطاقة وصلت لكم. أم علي صباحش ورد وخير يا رب. هنا عندنا أيضا هاشم الهاشمي، أحاول أنشر كل كلمات الحب والوفاء والإخلاص. حل وين؟ أوكي ما أعرف، الخط صغير. أنزين بس من الصبح وارمة، ما أعرف ليش، أكيد في سبب، ما فيش حاجة بدون سبب. أنزين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محتاجة أني أقدم شوية شاشة الكمبيوتر ولا أني أكبر الخط كله، العتب على النظر بقى. دقيقة. انزين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صبحكم الله بالطيب. هذه انا لما اتزوج نفس العقليه. طبعا موضوعنا اليوم كنا نتكلم يا محفوظين السلامه عن دراسه تؤكد ان الازواج يسببوا توتر اكثر للامهات من اطفالهم بانفسهم. فهل متفقين مع هذه المساله ولا لا؟ هنا عندنا مشاركه من ابو الكادي، يقول احيانا يكون الزوج فعلا مصدر ضغط بسبب اسلوبه والعصبيه، واحيانا تكون الزوجه ايضا سبب في توتر العلاقه، وفي كثير من الحالات مشكله ليست في المخطئ بل في ديناميكيه العلاقه نفسها او المنتل لود. طبعا ايش سالفه المنتل لود؟ سالفه المنتل لود لما جاءت من هذه الدراسه، يعني ذكروا السبب اللي هو سبب توتر الأمهات أكثر من الأطفال. فاستطلاع الرأي اللي شمل أكثر من 7000 أم و 46% من الأمهات المشاركات أكدوا أن أزواجهن كانوا سبب يعني في أن الضغط عندهم يرتفع يوميا أكثر من الأطفال بالنفس. فسجلت الأمهات مستوى توتر متوسط قدر 8.5 من 10، مما يشير إلى ضغط مستمر. ومن عدم يعني خلونا نقول أو من الأسباب لهذا التوتر عدم المساواة في توزيع المهام. الشيء الثاني العبء الذهني أو المنتل لود، الأمهات غالبا يحمل مسؤولية التخطيط والتنظيم وتذكير المواعيد والاحتياجات وما يشار إليها بالعبء الذهني، ويعتبر مصدر كبير للتوتر غير المرئي. فأيضا يحسن النساء المتزوجات الأمهات بالتحديد أن الزوج طفل إضافي. وصفت بعض الأمهات أزواجهن بأنهم أطفال كبار يحتاجوا إلى توجيه وتذكير دائم للقيام بالمهام. فأقولكم خلاصة للخبر والدراسة أن هذه الدراسة تعكس واقع تجارب عدد كبير من الأمهات اللي شاركن في هذا الاستطلاع، ولكنه ليس حقيقة مطلقة تطبق على جميع الأسر، هو بس من باب تسليط الضوء على قضية حقيقية تتعلق بتوزيع المهام. فخبرونا يا نساء يا أمهات بالتحديد، هل فعلا تحسوا أن الأزواج يسببوا لكم توتر أكثر من أطفالكم بالنفس؟ أم فاهد تقول الدراسة أتفق معهم 100%، الزوج إذا ما جلستي تعيدي له الشغل 1000 مرة ما يسوي. وأيضا مشاركة من أبو سلطان، صبح عليكم بالخير. ناصر الزيادي وأيضا سليمان العاصمي أو سالم سليمان العاصمي، وهنا أيضا من سليمان، ولا موجودة يا من ما أعرف من اللي راسل، يونس وأميرة صباح الخير. فعلا يا أمير، يعني نص زين. وأيضا هنا من المشاركات بعد أم أحمد تقول اتفق، شكرا لك يا أحمد، شكرا على المشاركة. هنا عندنا أيضا الزوج طفل كبير تبنينا من أهله وابتلينا فيه للأسف بعض الأزواج. أوكي لا يا بنات، يعني صراحة قلوبكم متروسة، تقول بعض الأزواج يعني يزيدوا ضغط والتعب حتى توصل لدرجة ملابسهم في الأرض. طبعا تقول يعني مش الكل، انزين هنا عندنا ايضا مشاركه ترى حتى نحن قلوبنا متروسه فشكل اليوم يعني كذا الجانبين يفضفضوا بس هم قالوا يعني ان الدراسه قالت ان يعني التوتر او التوتر اللي سبب الزوج اكثر من التوتر اللي سببه الاطفال بالنفس لأمهاتهم يعني هي محتاجة تتابع وراء وكيف المواعيد ومدري إيش وسويت ما سويت والتخطيط للأولاد وغيرها من الأمور. إنزين هنا مشاركة تقول ترى الحريم لازم يتفقوا على هذه الدراسة لكن الرجال لا يتفقوا على هذه الدراسة. ها كيف؟ فخبرونا في امرأة ما متفقة فعلا في هذه الدراسة نبنشوف ولا كلكن مرة موافقات الرأي لهذه الدراسة.
1: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط أفضل كل يوم.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سومتاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: عندك شيء مميز؟

عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ عجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: شكرا.
1: حالة الطرقات. حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: حالة الطرقات وأمور الطرقات في صباح اليوم. نشوف كيف الوضع ما شاء الله اليوم على الزحمة ووضع الطرقات، ما كأنها يعني اليوم الخميس، لا الطرقات زحمة صراحة. طريق مسقط السريع زحمة، شارع السلطان قابوس زحمة، بنفس الأماكن المعبيلة الخوض لغاية وين، بالنسبة للسريع لغاية مرتفعات المطار، وبالنسبة لشارع السلطان قابوس حتى بعد برج الصحوة وفي العذيبة الزحمة مرة ثانية ترجع. عندنا أيضا بجانب دوار المنتزه في العامرات وكذا، وانتو كأنكم رايحين العقبة كيف الأمور؟ نفس الشيء زحمة في عقبة بوشر. فالله يسلم الجميع إن شاء الله يا رب، وتوصلوا لوجهتكم بألف سلامة ودروبكم تكون سهالات.
1: حالة الطرقات عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني، سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: إذن المشوار مستمر معاكم في نهاية الأسبوع، ونقول صباح سعيد عليكم. إن شاء الله خميس كذا يكون خفيف لطيف ونيس فعلا على كل من يسمعنا، ولو أنه يمكن كمان رسالة وكمان شخص يقول عن الزحمة، يعني ما هي أجواء الخميس القبلية
1: بالضبط لما كان الوضع شوية أخف. قبل شوي نحن شفنا الطرقات وشفنا الأمور، ولكن إن شاء الله أتوقع على الساعة القادمة يمكن الوضع راح يكون أفضل أخف. بإذن الله
0: بإذن الله تعالى.
1: فنشوف مشاركاتكم ونشوف رسائلكم في موضوع اليوم، وقلنا أن الأب ممكن يكون يعني كذا عبء أكثر وضغط أكثر من الأطفال نفسهم على الأم. فنشوف المشاركات ونشوف الرسائل وإيش قلتوا. إنزين، هنا في مشاركة وفي رسالة تقول صباح الخير. أوكي، اللهم اجعل أيامنا خير وبركة واجعلها سنة سعيدة لي ولكم يا رب. 14 مايو عيد ميلادي، معكم أبو زكريا. كل عام بخير يا أبو زكريا، وإن شاء الله سنة سعيدة
0: يا رب. إن شاء الله عليك وعلى كل من يحتفل بذكرى ميلاده بتاريخ اليوم. بعد معانا مشاركة تقول صباح الخميس المريح، هذه الدراسة تتوافق مع بعض المواقف ولكن غالب الأمر لا أتفق، والخلاصة مثل إعلان لكل بيت حكاية ولكل حكومة أم سياسة، ولو تساهلت فيها لعمت لو تساهلت فيها لعمت الفوضى.
1: بالضبط. حبيت. أصلاً تعرفي وفاء، هم آخر الدراسة نفس ما نحن ذكرنا قبل شوية قالوا وذكروا أن هذه الدراسة، لحظة أنا أقرأ النص بالتحديد، أن هذه الدراسة تعكس واقع تجارب عدد كبير من الأمهات اللي شاركن في هذا الاستطلاع، لكن ما شرط أنه يكون حقيقة مطلقة عاد على كل الأسر. لكن بس هم حابين أنهم يسلطوا الضوء على قضية حقيقية تتعلق بتوزيع المسؤوليات داخل الأسرة والعبء النفسي المترتب عليها.
0: يقول لك صباح الخير، الرجال وما أدركها من الرجال، أي بنت فكرة تتزوج لازم يكون عندها طاقة صبر وتحمل، ولا تغرك العلاقات العاطفية والوعود المسلسلات والمسلسلات التركية بعد. فالله يخليكم، بمناسبة هالموضوع حطي غلطة وندمان عليها لهاني شاكر الله يرحمه، ما أعرف الأغنية، والله يرحمك يا هاني شاكر، يرحم موتانا.
1: لا بس هذه الأغنية نكد، يعني اللي طيبها فعلا نكد، أنا عارفة الأغنية.
0: طيب ممكن نحط مثلا
1: نوع ثاني،
0: بنحط في أي واحدة مايات
1: نبيل شعيل.
0: اي بس لما غنوها تريو نبيل شعيل ماجد المهندس وفهد الكبيسي، ندمان قلبي عالشوك.
1: حلو، يلا ثلاث أصوات يعني وش تبغوا؟ ثلاث مغنيين. أبو سحر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم. الاستبيان نوعان، ما صحيح لأن طلباتهم يعني ما تخلص.
0: طلبات من؟
1: رأي ثاني، أتوقع طلبات الحريم، لأن هم قالوا أن المرأة تحسيها يعني ليش، يعني هم قالوا هذه الدراسة لأن ضغط نفسي بسبب أن الطلبات وتكرار الطلبات وهي اللي تتابع ومدري إيش، فأتوقع هذا المقصود.
0: حبيت في رسالة تقول أنا بكون حقانية من ناحيتي، ما أتفق لأن وضعي العكس، هو كل شيء عليه ولما يرجع من دوامه أرتاح لأنه ياخذ عني كثير أعمال.
1: ما شاء الله تبارك
0: نعمة رحمن. الله يديمها يا رب إن شاء الله عليك. أنا ما أعرف الرسالة من الحمد لله. أكيد دائما نحن نقول أن الزوج المتعاون نعمة، الزوج المتفهم أكيد نعمة، الأب المسؤول يعني حقيقي نعمة. يعني إيش هذا؟ بسم الله صار، أعوذ بالله، إيش في؟
1: وإيش هذا الدخول؟ لا يمكن من عندك؟
0: ها؟ بسم الله، هاي شو التليفون فجأة قام يطلع عصفان. معلش معلش،
1: كنت تقولي الدرر يعني. المهم خلاصة أيوة الموضوع،
0: التليفون ضيع
1: علي. التعاون بين الاثنين والتربية مسؤولية مشتركة يعني.
0: أيوة، الله يحفظ أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا. بس تو من يرفع الضغط ثاني، أكيد يعني أكيد هذه دراسة يعني قلبت معادلة من ضغط اللي جاء. فمسكين الرجال، إلى الله لو قالوا بعد أنه ينزل إيش. حلو حلو
1: هذا، وانا مقدم الكمبيوتر بعدني قبل شوي،
0: انا ما قادره يعني اركز في الكلمات، بس واضح انه رساله من رجل. بس يعني الحمد لله هو قال انه الله يحفظ الامهات والزوجات والبنات ويديم عليهم الصحه.
1: اوكي، هنا في اللي ما عاجبهم الوضع واللي يتكلموا بسلبيه ومدري ايش عن الازواج، في يعني في كذا وكذا صراحه. في بعد يعني خلينا نقول رسائل ومشاركات تشكر بالعكس
0: حبيت
1: التعاون اللي صاير بينهم.
0: يقول لك أم فهد تقول يا شباب ما طالبين بيت شعبي فقط رجعوا كل شيء مكانه وبينزل ضغطنا.
1: انك لما تستخدم شيء رجع مكانه.
0: صدقني نص الازمه راح تخلص. يعني واحده من الاشياء اللي تسبب مشاكل في الحياه يعني نفس الاطفال عيالش لما بيجوا يلعبوا فبيفروا لش الالعاب كل صوب وكذا بس هذين الاطفال بتقوم تلملم وراهم يجي بعد ابوهم
1: يسوي نفس الحركة
0: يشرب شاي الكوب
1: مكانه. يعني اللي مكبرين الموضوع وحاسين ان الموضوع لها كبير وليش وكذا ومدري ايش هم يقصدوا تفاصيل صغيرة. يعني ما يقصدوا الحين ذم ومدري لا يقصدوا ان الامهات اوريدي مضغوطات من مسألة المراكض وراء اولادهم اصلا
0: بالضبط
1: ومتابعة مواعيدهم ومتابعة الواجبات والدراسة وغيره واللي عندها اطفال 24 ساعة مراكضة وراهم فعاد يجي
0: بعد يكمل
1: الاب يعني في الاستبيان ذاكرين انه بعد يكمل هذه المساله
0: يعني يضغطهم اكثر من الازواج يضغطون اكثر من العيال نفسهم. هذا الاستطلاع
1: بسيط جدا
0: يا بنت الحلال. يعني مثلا هو قادر انه بروحه يجيب لي مثلا شاي لا مصنف الا انت روحي جيبي فهمتي يعني هذا ابسط يعني مثلا طيب ما انت شايف اني انا في عز المعمعة مثلا
1: فمحتاج
0: روحي شاي ولا انت في عز الماء اذا انت وقت كذا.
1: انا اقرا المشاركات صراحه اليوم التحفه تحفه يعني صراحه تحفه بس انزين هنا عندنا مشاركه ابا اعرف طول حريم وش اللي ما عاجبهم ترى حقيقي نحن ما فاهمين.
0: يقول لك اذا كنت ما تفهم فهذه مصيبه واذا كنت تفهم فالمصيبه اعظم.
1: بعد انك ما فاهم يعني ها زين النساء من مشاركاتهم ورسائلهم جالسات يوصلن رسائل كذا مبطنة إنه بس أقول لكم طلباتهم ما واجد رجعوا كل شيء.
0: بعد واحدة تقول بعد شيء الليت اللي يحترق غيره أول بأول ما سنتين وأنا عايشة في ظلام. كل يوم متى بتغير الليت بكرة متى بتغير الليت بكرة
1: أخرج بتقوم أنتي تغيري بعد تقول ليش ما فيش صبر.
0: غريبة كان المكان منور اليوم لا والله الليت اللي صار لسنة أقول لك متى بتغيره تغير. الله يحفظكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله.
2: أبسمع ونقول ندمان قلبي عشوق قلت لك أحبك للموت.

0: سلام
1: والكباسي
0: حبيبي بوسيقى.
1: هذه تحية خاصة حقهم، يلا وروني واحد اثنين.
2: كات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
3: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
2: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، تشاركني كل لحظاتي السعيدة.
3: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا الصفا.
4: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
5: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 220-00-004.
6: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510-3000 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
7: أقدم لكم طيران السلام. حالة الطقس.
8: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
9: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام. طيران السلام.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: إذا نرجع ونشوف إيش قلتوا معنا من جديد في موضوع الاستطلاع على نهاية هذا الأسبوع. قلنا اليوم في صباحكم عماني استطلاع كذا عملوا للأمهات، والأمهات قالوا الله يسلمكم إنه الأزواج يسببون توتر أكثر للأمهات من أطفالهم.
1: فمشاركات ورسائل كثيرة، اللي متفق واللي ما متفق، واللي
0: مكذب الاستطلاع
1: اللي مكذب الاستطلاع واللي مصدقنا. طلباتنا للبيت وللعيال، والله شو طلباتنا، مو بخاصة فينا. مثلا ما طلبنا سبيكة ذهب.
0: الله.
1: هذه مشاركة،
0: هذه فضفضة.
1: إنزين. مشاكل عائلية ما لنا دخل فيها، يقولوا
0: عنوان موضوع اليوم باب الحش مفتوح وعليهم. صبحكم الله بالخير، هلا هلا في الرجال، شوي شوي عليهم من الصبح هجوم عليهم، تراهم مساكين. أبو تركي بدر الفارسي يسعد لنا صباحك، بالعكس على عنا وراسنا، والله ما لنا بد منكم يا أبو تركي. لكن الفكرة أنه أحيانا في تصرفات بسيطة ممكن تبدر من بعض الأزواج وتسبب ترى توتر وضغط نفسي عالي للأمهات أكثر من الأطفال.
1: تعرف إيش المشكلة؟ إنه هو يكون يعني في كائن في البيت، هو ما عارف إيش مسوي، في كائنة منضغطة
0: بالضبط،
1: يعني خلاص شوية وتحسيها
0: واصلة حدها،
1: واصلة حدها، وفي كائن في الطرف المقابل وما عارف إيش مسوي،
0: ولا الهوى.
1: فعشان كده ريلاكس يا نساء، ريلاكس، هدوء هدوء خلاص. هذه الطاقة دام ان انت عندك اطفال ترى لابد منها،
0: منالش
1: انت تركضي وتروحي وتجي، فعاد ما جات على الطفل الكبير الموجود.
0: يعني رأي. عندي واحد منهم، إذا عندش واحد هو الثاني، أنا عندش اثنين هو الثالث، وعاد هو يعني الطفل الكبير مثل ما قالت شذا. صباحكم ورد، أنا وزوجي متفقين على جدول معين للأطفال، ويمكن أكثر وقت يقضون عندي لأني استمتع معاهم، بس زوجي دايما يساعدني، ذاكر لبنتي، يلعب معاهم. حقيقة رزق من الله الزوج المتعاون، والله يخلي أمه اللي علمته يتحمل المسؤولية من صغره، وكيف يتعاون في البيت ويقدر أو يقدر دور الزوجة. تحياتي لك منال سعيد، والحمد لله رب العالمين، والله يديمها من نعمة. فعلا قلنا الزوج المتعاون رزق فعلا.
1: أيوة، عشان كذا أي واحدة عندها يعني ولد طفل، يعني زين طفل ذكر، فهمتي؟ لازم من الصغر يعلمونا لا أنت لازم تكون متعاون في البيت، يعني
0: تساعد ماما.
1: تعرف معاملة هارون الرشيد السيد اللي كبروا عليها مثلا بعض الرجال، إن لا أنا رجل وما أساعد وما أسوي شيء، ترى هذا يعني من التأسيس، فهو متعود، هو متعود يكون كذاك. فأحيانا أنش أنت تغيري بعض النساء المعصبات والمضايقة، أنش هذا صعب، أو يمكن يكون أنت محتاج أنش يعني ترفعي ضغطش بما فيه الكفاية، حسس هو يستوعب أنه أوه لا أنا ما مشكلة مثلا إذا سويت، إذا ساعدت، إذا حطيت، إذا شليت، لأنه خلاص هو سيد، فهمتي؟ من يوم صغر فانتي تجي تغيري فيه،
0: هو الامر انه أيوة. كذا هو على عنا وراسنا، ارجع وبج ما عندنا مشكله،
1: لكن مثل التعاون،
0: تفاصيل بسيطه، والتعاون في التربيه في النهايه ابنائنا
1: نحن الاثنين،
0: بالضبط.
1: فهمتي انه هو يكون شايف انه لا والله انا هذه اشياء كانت تسويها مثلا الوالده معانا، وابوي كان بس علينا مثلا يروح ولقمه العيش ويشقى، فهمتي؟ صح. كيف هي هذه الفكرة.
0: حبيت اصنع لنفسك يوما جميلا في الحياة، لا تمنحنا دائما ما نستحق، لكننا نستطيع أن نمنح أنفسنا بعض السلام. فصباحكم ورد، وصباح الخميس الونيس، وتوكلنا على الله. طريق الدوام لفاطمة، درب السلام إن شاء الله، يسعد لنا صباحك. محمد قاسم يقول ليش دائما الدراسات تكون ضد الرجل، هذا حرام وظلم يا ربي.
1: يمكن نحن اللي يطيح لنا هذه الدراسات.
0: ما أدرى على حظنا،
1: لأن إكسبلور نساء في النهاية. هنا كان في مشاركة، أنا ما أعرف وين راحت. عموما صباح الخير، وين وين وين اللي كنت تذكر إنش في رمضان من ضغطة ومدري إيش، ما أعرف راحت رسالتش وين. أم تميم تقول والله الاستطلاع ما كذب، وبلقيس تقول أوكي يا بلقيس الله يخليكم لبعض، إن شاء الله تقول بالعكس، هي يعني من كثر ما الحمد لله أمورهم طيبة وهم متعاونين، لما تروح عند أهلها تبى أنها ترجع يعني عندها وترجع بيتها. الحمد لله رب العالمين، الله يديمها من نعمة. نعم. يا رب عليكم. نعم. ويألف بين قلوبكم إن شاء الله دائما وأبدا.
0: يعني أنا كل ما أفتح رسالة تجي رسالة جديدة، كل ما أفتح
1: عشان
0: رسالة
1: عشان كذا حصلنا
0: ما قادر
1: رسائل
0: حقيقي. فيقول لك بضيف أنه هذه أم تميم تقول والله الاستطلاع ما كذب. زين وبضيف أن الموضوع فيه جينات، ودائما أقول لأبو تميم بشوف أطباعك في عيالنا وحقيقي.
1: صح
0: متخيلة أنتي؟ تحياتي لك يا أم تميم.
1: انزين هنا عندنا مشاركة أم فطوم تقول الله لا يحرمني من أبو فطوم. شوفوا اللي متضايقين، شوفوا النساء ترى مرة أمورهم طيبة، راضيات راضيات اليوم ما شاء الله. تقولي شيل عني وايد من يرجع آخر الأسبوع، وصدق أبو فطوم يساعدني في كل شيء، مثل يوم الجمعة هو يطبخ الغداء، ينظف البيت معي، وكل شيء نسويه مع بعض، وعندي بنتين وولد، بس لين ما كبروا ما جبت عاملة في البيت، مو علشان ما أقدر، بس الهدف عيال يعتمدوا على نفسهم، وكل واحد ينظف غرفته ويغسل ملابسه.
0: حبيت، برافو يا أم فطوم، والله يديمها من نعمة عليكم، يحفظ عيالكم. صباحكم خير، والله عاد في رمضان أنت تكوني في عز ضغطك. هذه هي رسالة، لأن هي سوت فورد كتبت هذه. تكوني في عز ضغطك، ما يكفي مخلصة من أشغال الدوام والبيت، وتدخل المطبخ يدخل هو ويضغطك أكثر. اطلع برا، لا أقليك أنت في الزيت بدل السمبوس.
1: يعني سبحان الله في رمضان تحسي ما تعرفي وش يجيهم على المطبخ، يحبوا يدخلوا ويشاركوا ويسووا، والحريم بعد انتوا ما عجبنكم شيء، يوم دخلوا يساعدوا قلتوا يساعدوا ويضغطونا ويتشرطوا، يوم ما دخلوا يساعدوا قلتوا نايمين وما يساعدونا.
0: بالضبط، مو فاهمين ايش.
1: انزين جاسم يقول شوي شوي علينا مشاركة بعد.
0: وهنا عندك بعد مشاركة تقول عاد موضوع اليوم الزوجات يحنن على رأس أزواجهم مشاكل، تحياتنا لك، الله لا يجيب المشاكل إن شاء الله.
1: خيدي بس اليوم ترى صح قالوها في برنامج الصباح في الأف أم، إن النساء الأب ضغطنهم أكثر من
0: الأزواج، هم سبب الضغط أكثر من العيال، هو الطفل مثل ما قلنا إحنا الأكبر. أنا دوام من 8 إلى 5 وزوجي من 7 إلى 2، يحسسك إنه هو التعبان بس، وأنا أرجع كرف فوق 9 ساعات اللي في الدوام بس يعني، وبعد هم نكرف بس، يلا معلش إيش نسوي، لازم نسلك. تحياتنا للمرسل. عموما إحنا رحنا الساعة 8
1: وما عندنا دقيقة بعد.
0: بالضبط،
1: ما شاء الله من رسائلكم وتفاعلكم، فرحنا
0: شايلين شيل، يعني عندهم يعني قاعد يفضفضون. أنا أحب لما أحس مستمعين
1: يقول الخميس، يعني الخميس، خلوها الدراسات وخلونا نستانس، ما لقيت اليوم الخميس وأنا زعلان.
0: تعرف
1: بالعكس
0: ليش؟
1: أنا أشوف مدح،
0: يعني المخيني على أساس اليوم إن شاء الله لما يرجعوا البيوت الله يحفظهم إنزين، يعني ها يتعاونوا شوية، يخلوا الويكند مختلف، يخلوا المرة شوية تريح، يشيلوا شوية يعني ها العيال على جنب، ويقضوا معاهم وقت يعني مع الأب أكثر، إذا كانت الأم خاصة اللي أزواجهم خارج مثلا البيت طول الأسبوع. بالضبط، فالله يحفظ ويسعد الجميع إن شاء الله.
2: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط، التطبيق أسرع طريق، استمتع ب300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع، خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmuscat.com. اختر شل عمان كمزود للخدمة لتكون أحد الرابحين.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية، استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء، مواقف أسهل وأجواء أهدى، وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة، عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو، طور عالمك.

صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. حالة الطرقات، حالة الطرقات تأتيكم برعاية شركة شل العمانية للتسويق. حالة الطرقات.

0: مستمعين الطرقات في صباح الخميس من صباحكم عمان الساعة 8:08 بالضبط بالاستديو. هالمرة نقول أموركم الحمد لله طيبة وأحسن من الساعة الماضية. على الخط السريع الازدحام فقط في منطقة الرسيل، ويعني هذه الزحمة خفيفة اللي راح تعدي يعني باللون الأصفر الشارع ماشي. نقول الازدحام بالمقابل مستمعين الجهة الثانية راح يكون في مرتفعات القرم على حسب ما واضح بالخريطة إنه في حادث، فبادية الزحمة هذه المنطقة، وأيضا القادمين من الوطية بالاتجاه للقرم مسببين ازدحام وكثافة مرورية في الشارع العام. بالجهة الثانية اليوم الزحمة هذا الوقت راح تصادفوها من الحيل الشمالية إلى مسقط سنتر برج الصحوة، هذه أكثر منطقة فيها ازدحام اليوم في هذا الوقت وباللون الأحمر، زائد شارع مزون بالاتجاه إلى دوار الموج، هنا أيضا الحركة بطيئة أو تقريبا كذا يعني ما يتحرك الشارع، يعني هذين أكثر أماكن اللي فيها زحمة في هذا التوقيت.
1: حالة الطرقات
2: عندك بطاقة شيل عمان لنظام الدعم الوطني؟ سجل الحين وكن واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من مجموعة لاند مارك بالتعاون مع شركة شيل العمانية للتسويق.

0: يا سلام عليكم، يا سلام عليكم حبايبي حبايبي.
1: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي، برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت، اطلبه الآن. اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريد طور عالمك.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلي يوصل عن طريقنا.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.

0: إذن مستمعين مكملين ومستمرين ومتواصلين في تفاصيل الساعة 8 على موضوعنا وعلى المشاركات وعلى الرسائل. طبيعي أبو عمان يقول عن نفسي الحمد لله أول ما أوصل البيت على طول يعني أساعد زوجتي، مستحيل أترك لها كل شيء، نتساعد ونخلص كل شيء بسرعة بسرعة، والمطبخ بشكل يومي أدخله في المساعدة رمضان أو غير رمضان الحمد لله.
1: حبيت فكنت شايف هذيك الرسالة بس ذكرت أن أنت قريتيها لمخيني لما قال الخميس خلوها الدراسة وخلونا نستانس، يعني ما كان يبينا نزعل حد. احنا ما نزعلكم ان شاء الله، بس كذا يعني ما ننبهكم، خاصة انتم مقبلين على اجازة الويكند، فتروحوا لأهاليكم بالضبط تسوي لهم مبادرات يعني هذا المرة وفي هذا الاجازة تخلوهم يتفاجئوا فجأة، يعني قرر انك انت تشيل اليهال تطلعهم وتوديهم وتخليها هي شوية كذا بروحها تاخذ نفسها في البيت
0: بالضبط،
1: يعني تاخذ وقت مع نفسها ويخفف عليها الضغط. صباحكم خير. بالنسبة لزوجي يسبب لي توتر خاصة إذا جيت أعطي ولدي دواء. هذه أكثر لحظة يعني هي تحس أنه هو يسبب لها توتر.
0: من أي ناحية يعني؟
1: يعني أحس ممكن تفهم تعليقات وكذا مال وش هذا وكيف إذا شوي شوي على الولد، فهمتي؟ أحيانا في بعضهم يعطوش تعليقات
0: يكون هو متوتر، يمكن
1: أنا بروح
0: ما متعود فأنت خلاص صرت خبرة مع الموضوع. هنا عندنا أيضا مشاركة تقول صباح الخير، شوي شوي عليهم فعلا اليوم الخميس، لا خلاص يعني الحريم الظاهر انه وصلوا لدواماتهم.
1: أيوة.

0: فالفيديو مالها منتشر انه هي كانت قاعدة تتكلم بمعنى انه المشكلة ترى مش في الرجال. يعني نعترف ان المشكلة مو في الرجال، المشكلة فيك انتي، لان انتي مو فاهمة انتي وش تبين. فهي قصدها انه الحريم هم اللي عندهم المشاكل، تبين اهتمام لانه هو ما يهتم فيك، ولما يجي يقرر يهتم يعني انه يبدأ يبي يهتم فيك، تقولين له مثلا انت اهتمت لاني انا طلبت منك انك انت تهتم، فزعلانة ما راضتش يعني زعلانة.
1: بس هي هنا تتكلم عن قضية واحدة حسيت يعني، او تتكلم عن جانب.
0: فهي تقول انه الحريم مو فاهمين مشاعرهم اصلا هم وايش يريدوا، وبعضهم ممكن تكون عندهم صدمات طفولة، فاونا انت دوري وشوفي من اللي في الطفولة كان ما معطيتش الاهتمام، ما معطيتش الحب، فهل نظفي نفسك وطاقتك بعدين تعالي يعني اهم الشخص اللي انت عايشه معاه.
1: ما حبيت
0: انه هو
1: ما حبيت
0: ما يفهمش، ما عجبش،
1: ما عجبني الكلام. يعني احس ان هذا الكلام ينطبق على الطرفين، فهمتي؟ يمكن يعتمد على الشخصيات، يعني ما يصير ان احنا نشيل هذا الكلام.
0: شيء طبيعي انه في احيانا اوكي فترات تمر على الواحد، ترى كل بيت وضعه يختلف، كل علاقه اكيد يعني وضعها تكون مختلفه. في في في كثير رجال يتحملون مثلا نساء بي خلنا نقول يعني صفات مختلفة، يتحملونهم مثلا بعصبيتهم بعنادهم بأشياء، بالمقابل أيضا في يعني نساء يتحملوا رجال بأيضا يعني كل بيت وضعي مختلف.
1: يعني خصوصا البيوت ما في شيء اسمه يعني شيء
0: كل قاعدة تمشي على الكل أو قاعدة واحدة تمشي على الجميع، كل مكان في فرق. فأحيانا تلقى أنه فعلا في ريال متحمل وعندهم تراكمات بس ساكت ومتحمل عشان وضع العائلة يمشي وإنه هو رب الأسرة، بالمقابل تلقى في بيت آخر لا، يمكن مرة شايلة المسؤولية كلها وقاعدة تمشي وتضغط على نفسها وتراكمات لأنه على أساس المركب يمشي.
1: عشان كذا الحوار والنقاش والكلام والتفاهم دائما هو يعني اللي يصفي كذا خاطر الطرفين، وإن شاء الله تنعموا دائما بفعلا فعلا.
0: هاجر
1: أنا
0: الهوتي،
1: أنا قريت اللي أنت قريت داهمتنا رسالة هاجر الهوتي.
0: هاجر تقول هذا شكلها دافع لها فلوس ولا ما معقولة كذا تقول. تحياتي لك يا هاجر، ضحكتيني الله يسعدك يا رب. والله ما أدري بس إنه فهمت يعني حقيقي كان الفيديو ترند لدرجة إنه في
1: ما أعرف يعني ليش ذكرتيني بمذيعة، ذكرتيني بمذيعة
0: والله ما أعرف إذا هي مذيعة.
1: لا ذكرتيني مذيعة يعني في مش أنت قلتي إن البلوجر من الخليج صح؟
0: من الخليج
1: لا المذيعة مش من الخليج ولكن كان يعني من كثر ما توقف صفهم في استفزاز من
0: الاستنكار
1: يعني حتى هم خلاص يعني إنه بس
0: إنه خلاص عاد أوفر جملتنا شوي. زين ترى احنا مو بعد كذا بهذا الشيء. ربي يسعدكم ان شاء الله.

0: شكرا.
1: بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة، سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: تبغي إعلان كروس من كيل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالأفهم.
4: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريد اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان.

صباح الخير والبركة عليكم، مكملين ومستمرين في مشوار صباحكم عماني بأكيد تفاصيل هذه اللحظات. الساعة 8:39 دقيقة من استديوهات هلا اف ام. الجوهرة صباحش خير. اي والله يا الجوهرة، عاد هذه الصابونة فعلا. هنا عندنا ايضا مشاركة لالة التعميم، والاهم التعاون والتفاهم والقناعة والوازع الديني، وإذا كل هالأشياء موجودة هنا تكون السعادة وطبيعي المحبة والتضحية من طرف واحد قاتلة. صباح الخير، أسعد الله صباحكم، صباح الورد، الخميس الونيس، إجازة سعيدة من أم ناصر الهادي، أهلا يا أم ناصر. وهنا عندنا أيضا مشاركة، صباحكم خير، الحمد لله رب العالمين، المود عاد العال وطالع وخلاص الزحمة خفت. أوكي، رسالة كانت قبل شوية، لأن الحين خلاص مرة الزحمة أمورها تمام، خصوصا سالكي طريق مسقط السريع انسيابية في الحركة. خلونا هالمرة مستمعينا نروح لأفضل مكمل غذائي لكل شيء ممكن يعني الواحد يحس فيه. مثلا مثال القلق، أفضل مكمل غذائي حالة هو المغنيسيوم، الأشواغندا، البروبايوتيك، الأرق أيضا نفس الشيء، المغنيسيوم، الميلاتونين، الناردين، الاكتئاب عندنا أوميغا 3 وفيتامين دال، التهيج وسرعة الغضب المغنيسيوم وبي 3 والزنك، ضعف المناعة فيتامين دي 3، زنك وفيتامين سي، الرغبة الشديدة في السكريات أيضا المغنيسيوم والبروتين، إذا عندك ضبابية الدماغ مغنيسيوم، أوميغا 3، فيتامين بي، البروبيوتيك، إذا عندك يعني تبى أن عظامك تكون أكثر الصحة فيتامين دال وفيتامين والمغنيسيوم عفوا، صحة القلب أوميغا 3 والإنزيم المساعد والمغنيسيوم. فهذه أفضل المكملات الغذائية لبعض الأعراض اللي ممكن الواحد يحس فيها.

0: العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

0: جمالك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى، وتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: إذن مستمعينا من صباحكم عماني، هذه تحية لكم نجددها ونقول اليوم أريد أطلقت أول بطولة للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان، أول بطولة تقام على مستوى ولايات متعددة وتنظمها شركة اتصالات في السلطنة. يعني إحنا نتكلم عن حدث وطني يجمع اللاعبين من مختلف المناطق ويصنع منصة حقيقية تربطهم وتبرز مواهبهم. وموعدنا مع التصفيات في مسقط رح يكون من 21 إلى 23 من مايو، والتجربة مو بس للاعبين، حتى أنتوا كجمهور رح تكونون مع موعد مع فعاليات وتجارب حماسية. باختصار أريدوا اليوم ما بس تطلق بطولة، هي تبني منصة وطنية تجمع المواهب وتدعم طموح الشباب وتصنع مشهد جديد للرياضات الإلكترونية في سلطنة عمان.
1: أريدوا طور عالمك.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات. لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: اتخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.
4: هناك أغنية خفيفة طريفة لحسين محضار وما كانت في الحسبان وإنما أرسلها لي بالتليفون. كان في الأمارات نيجا الكويت وأنا في القاهرة وأمليتها منه بالتليفون. فهي خفيف الدم أنا عجبنا أنا فيها خف الدم لعلها أن تكون هذه محط أنظار المستمعين إن شاء الله. يقول فيها سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي المنظر دورت له في الخور والبندر ما حد أعطاني منه أخبار عادوا هنا أو سار هكذا يلقي بهله المهجر آه يا بني طعمك تغير يليافعي غشوك بالزعتر ما كسبك إلا هيل والجزار كنزار
5: سير وتخبر عاملي حسمر بارع القامة حالي بمنظر
0: طربان بن سالم غني على هلا اف ام.

0: منزلك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: إذا مستمعينا من مشوار صباحكم عماني وصباح نهاية الأسبوع يوم الخميس، نتمنى دائما إن شاء الله يعني كذا نهايات سعيدة في وختام سعيد إن شاء الله لهذا الأسبوع لكل من يسمعنا ويتابعنا في مشوار اليوم. ومثل ما عودناكم على الساعة الأخيرة دائما معنا لقاءات وضيوف بالاستديو، اليوم راح نروح معاكم مباشرة إلى واحدة من أهم المدارس، مدرسة السلطان، 49 عام من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. يعني المدرسة ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليم واسع ومتوازن، أيضا يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. احنا راح نتعرف أكثر على المدرسة من خلال ضيوفنا المميزين بالاستديو. معنا المعلم الأستاذ محمد الخنجري، نرحب فيك معنا أستاذ.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير، شكرا على الاستضافة.
0: وأيضا المعلمة الأستاذة أمينة الزجالية، صباح الخير أستاذة.
2: صباح النور، كيف الحال؟
0: يعطيكم ألف عافية، منورينا أكيد اليوم في الاستديو، ومن خلالكم رح نتعرف على تفاصيل أكثر عن المدرسة، مدرسة السلطان. يعني المعروف لا يعرف، ولكن نعطي معلومات أكثر. في البداية أستاذ محمد، عرفنا بالدور اللي أنت تقوم فيه بالمدرسة.
1: صباح الخير لكم جميعا، إن شاء الله نتشرف به هذا اللقاء، وشكرا لإذاعة هلا اف ام على الاستضافة الكريمة. محمد الخنجري، معلم مادة التربية الإسلامية في مدرسة السلطان، تعيين 15 سنة تقريبا الآن من 2011
0: ما شاء الله،
1: وأنا في هذا الصرح. حقيقة المدرسة لها دور كبير، وأنا هنا أتشرف لتمثيل المدرسة في هذا الحوار حتى نبرز الدور ونسلط الضوء يعني على ركيزة أساسية من ركائز بناء الإنسان في هذا الصرح التعليمي.
0: جميل جدا أستاذ. إذا أنت يعني مدرس تربية إسلامية المرحلة
1: الثانوية.
0: الثانوية.
1: نعم. مرحلة الثانوية نحن معنا تبدأ من الصف السابع. عندنا انقسام المدرسة إلى مرحلة التمهيدي الروضة.
0: نعم.
1: والسنة وبعد ذلك المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس. وبعد ذلك مرحلة الثانوية من الصف السابع إلى الصف الثالث عشر. طبعا نحن نظام دولي عندنا إلى 13 سنة، اللي هو جريد 13 يعني.
0: نعم نعم، يعني الوضع مختلف أكيد. وإحنا بنروح نتعرف أيضا على أستاذة يعني أمينة الزجالية، وتخبرين أستاذة أمينة الدور أيضا اللي أنت تقومين فيه في مدرسة السلطان.
2: معكم أول شيء صباح الخير وشكرا على الاستضافة. أنا أمينة محمد الزجالية، أنا مدرسة في مرحلة الابتدائية، درست في عدة مدارس مختلفة، نوعا ما جديدة في مدرسة السلطان، ولكن لدي خبرة طويلة في التدريس، في مجال التدريس. أنا أدرس المرحلة السنة الأولى في الصف الأول.
0: المادة اللي تدرسينها؟
2: أنا أدرسها أدرس اللغة العربية والتربية الإسلامية وعند المهارات الحياة. المواد العربية، نحن عندنا معلم للمواد العربية وعندنا معلم للمواد الإنجليزية من ضمنها الماث والساينس بهذه الطريقة.
0: نعم أستاذ محمد، إذا نسألك عن اللي يميز تجربتك في مدرسة السلطان، إيش راح تقول؟
1: مدرسة السلطان يعني تجمع بين مناهج دولية ومناهج وطنية. الشيء المميز فيها التوفيق بين هذه المناهج. يعني مثل المعلوم مادة التربية الإسلامية عادة مادة تلقين، لكن في بيئة مدرسة السلطان تغير نوع الحوار فيها، يعني بحكم التجربة أن تغير من فقط من تلقين إلى اكتشاف يعني ثقافة الطلاب، تفعيل ثقافاتهم، تطبيقها في واقع الحياة. البرامج الدولية هذه فتحت آفاق الطلاب، توسعوا في مداركهم، نحاول تطبيق وإشراك ما يتعلمون في تطبيق الواقع. هذا الشيء اللي يميز الطالب يعني في مدرسة السلطان، اللي هي بين الحداثة العالمية والأصالة الوطنية. جميل. والجمع بينها.
0: جميل جدا. يعني يمكن أستاذة أمينة قالت أنه تعتبر نفسك بعدك جديدة في مدرسة السلطان.
2: ما صحيح.
0: فكيف حاسة التجربة بما أنها كانت لك أيضا تجارب سابقة في مدارس أخرى؟
2: بصراحة أنا اشتغلت مدارس مختلفة، لكن حسيت تجربتي في مدرسة السلطان مميزة، لأن أول شيء كلنا نتفق أن المدرسة لها اسم وتاريخ عريق. طبعا البيئة الموجودة هي تساعد المعلم أنه يبدع، الأدوات التي توفرها المدرسة للمعلم، البرامج، دورات تدريبية، أدوات صفية، أجهزة، كل هذه استراتيجيات. يعني ما في مجال ما تبدأ، يعني فعلا هي تخلي المعلم يبدع وفي رفاهية للمعلم.
0: جميل.
2: في هذه البيئة الدعمة، خاصة نحن كمعلمين عندنا ضغوط عمل، مضغوطين كثير في عملنا، ونتعامل مع طلاب، وتحس طاقة الطالب، طاقة المعلم تذهب للطالب. فكل ما يكون المعلم مرتاح في مدرسته، في البيئة داعمة، في برامج، أنت تحس نفسك ناقص في مكان أو شيء، المدرسة تعطيك تدريب فيها، تعطيك دورة فيها، تتابعك. فهذه البيئة أنا ارتحت لها، لأني أنا أحس أني أنا جالسة أطور من نفسي، أطور من طلابي، أستخدم استراتيجيات وأدوات سهلة متاحة لي. فهذا اللي يميز، وأنا فعلا حبيت التجربة مدرسة سلطان والبيئة اللي فيها نحن، إنها كثير تهتم تطوير المعلم.
0: جميل جدا. يعني هذا يمكن خلينا نقول على صعيد المعلم والدعم اللي تقدمه المدرسة. بالنسبة لك كيف ممكن تصفين لنا بيئة التعلم في المرحلة الابتدائية؟
2: نحن المرحلة الابتدائية جدا مختلفة عن بقية المدارس، لأن المرحلة الابتدائية نحن نجمع بين التعليم والمتعة. الطالب ما يحس انه رايح المدرسة كتب دراسة ويتقيد بالكرسي، لا، انه هو لا يحس انه هو رايح يستمتع في الدرس. كيف نحن، خليني اقولش، في المراحل الاولى نحن نعتمد كثير في تنمية المهارات، يعني نحن ننمي في المهارة قبل، يعني تحس الطفل في هذا السن، دماغ الطفل هو يحتاج ايش، دماغ الطفل في السنوات الأولى ما تقدر تضغط عليه أكاديميا، فنحن إيش نبني مهارات. بنفس الطريقة هو ما يحس إنه يتقيد بكرسي بكتاب، لا، نشتغل على المهارات، على الجانب العاطفي، نشتغل على بناء الثقة، نشتغل على الاستقلالية، إنه هو لازم يكون مستقل. كل هذا يكون من خلال التعلم باللعب، استراتيجيات نتبعها تنمي المهارة، بعكس ممكن تروح مدارس ثانية. يعني يقول لك مثلا أحيانا ولي الأمر يقول أنا أريد برنامج قوي أكاديميا، أريد مرة يحفظ يقرأ، نقول له لا، انت لازم اول شيء تبني ايش، تبني مهاره.
0: بالضبط، خاصه لهذا السن يعني.
2: ايوه، لان تبني مهاره، انت اذا بنيت اكاديميا كانك تبني دور ثاني وانت ما بنيت الاساس.
0: الاساس
2: هو انك تنمي مهاره، استقلاليه، بناء ثقه، التعاون مع الاقران، كل هذه الى جانب اساسيات القراءه والكتابه، طريقه تفاعليه في بيئه محفزه. اذا جيت تشوف الصفوف عندنا مليانه بكورنر الالعاب، كورنر كل هذه الاركان تساعد ان ايش هو يستكشف، يجرب، يحاول. بهذه الطريقه نحن كثير اهتمينا يكون الاساس في المراحل الاولى على المهارات، شخصية الطالب. بعد ذلك في المراحل المتقدمة راح نلاحظ أنه يكون التركيز أكاديمي أكثر.
0: أكاديمي أكثر. جميل. يعني يمكن ملاحظة جدا مهمة، نفس ما قلتي، إذا كان ولي الأمر يحتاج أنه الطفل يتفوق أكاديميا ويحتاج برنامج قوي أكاديميا، خاصة للأطفال في هذه المرحلة، مرحلة الابتدائية، مثل ما ذكرت كأنه يبني الطابق الثاني والأساس تكون فيه مشكلة. فإحنا كيف يعني مدرسة السلطان تدعم الطلبة في بناء الأساس القوي خاصة في السنوات الأولى؟
2: نحن في الروضة، منهجية الروضة تكون أول شيء نهتم جدا شخصية الطالب، كيف يتحدث الطالب، كيف نخلي هذا الطالب نبني ثقة بينه، وكيف يكون مرتاح في الصف، وكيف يدير مشاعره، ولازم يتعلم من التجربة والاستكشاف. نحن المراحل الأولى، كل السمة الغالبة في المراحل الأولى في مدرسة السلطان هي التجربة والاستكشاف، إنه هو لازم يجرب، لازم يستكشف، لازم ننمي مهارته، ما ناخذ بالتلقين. لذلك أحيانا نلاحظ أن المهارة يعني أنا لو أشرح المهارة مثلا هي تحتاج وقت لتظهر نتائجها. بعكس مثلا أني مثلا ألقن أحفظ بسرعة النتيجة تكون ظاهرة تحسي هذا حافظ، لكن إيش المهارة؟ تحتاج بعد فترات طويلة تحس أن هذا تظهر النتائج الفعلية مثلا. فكل نركز على أنه يكتسب المهارة، وجدا نحن ما نضغط على الطالب، نخليه على راحته. بعدين بعد المراحل المتقدمة بتحسي إنه لا، مهاراته بدأت تظهر، قراءته كتابته. فنحن في البداية مثل ما قلت لك في هذا المجال نركز
3: أسسته بشكل صحيح. خلينا نقول لأنه دائما يعني يمكن تكون في إشكالية في مسألة أنه ممكن تحصل الطفل أيضا يعني بحكم عمره ممكن يحفظ السريع، لكن أيوة. هو حافظ لكن مش فاهم.
2: بالضبط بالضبط صحيح. يعني في كثير من المعلمين أو المدارس إن تطبق لا أنا أحفظه، والأهالي يستانسوا يعني تشوفيهم مستانسين أو ولدي حافظ وكذي، لكن أنت ما ما ما بنيتي في شخصيته، ما اشتغلتي على مهارته، ما خليتي يجرب يستكشف، ما نميتي هذه المهارات اللي هي أصلا أساسية. وكيف يتعامل مع أقرانه، مع يكون متعاون، يكون كيف مشاعره، يدير مشاعره. فلذلك نحن كثير نهتم هذا الجانب. يعني أنا أحس إن أنا إذا أريد ولدي يحفظ ترى حتى في البيت الحين نحن بعد القوة الرقمية في أي مكان ممكن إنه هو يكتسب هذا الحفظ أو كذا، لكن المهارات ونشتغل مع المهارات ما راح تحصل يعني في كذا مثل بروسيس معين نحن نمشي عليه نبني مهارات وشخصية وكذا، وبجانب القراءة والكتابة وغيرها من هذه الأشياء. فهذا اللي يميز عندنا الروضة الأولى والثانية المراحل
3: جميل. يعني خاصة يمكن مع العالم الرقمي فعلا الأطفال ممكن نشوفهم في سن صغيرة الآن يعني مقابل الآيبادات والأجهزة، فهو ثابت في مكانه ما يتحرك، وفقط النظر على الشاشة. فمثل ما قلتي ما في حركة، ما في مهارة، ممكن يحفظ فعلا الأشياء اللي تمر عليه بشكل دوري.
2: أيوة. حتى أيوة قدام التابلت والآيباد تحصلي جالس يوم طويل وتحصلي حافظ، بس نحن لا، نشتغل على الجانب العاطفي الاجتماعي. هذه كلها نبنيها في مبنى الروضة في المدرسة، تحس الطالب

0: أسلوب المدرسة يتميز نقل الطلاب من الحفظ المجرد إلى الفهم والاستنباط. يعني هذا التركيز الأساسي في هذه المرحلة. نعم. إعداد شامل. ماذا نتعلم إلى كيف نفكر؟ مثل ما تفضلت الأستاذة، مسألة الحفظ، الكثير من الطلاب ربما يحفظ، يحفظ الدرس يعني عن ظهر قلب، لكن الخلاصة ماذا فهمت بعد أن حفظت؟ فنحن الآن ما نعدهم فقط في بيئة المدرسة، نعدهم بإذن الله تعالى مستقبلا إلى ما بعد الجامعة. هذه الأساسيات، هذه الركائز اللي تعلموها في المدرسة، طرق التدريس طبعا المتنوعة، نريد من الطالب في النهاية يوظفها في واقع حياته. هي ليست مجرد حفظ، يعني كل الجهات التعليمية جزاهم الله خير قائمين على جهودهم بمسألة التدريس وطرق التدريس، لكن حتى الآن نمط الوزارة الموقرة، وزارة التعليم، يعني صار حتى في صياغة الاختبارات صار نمط معين معنا. يعني مثلا سابقا كان معظم الأسئلة تعتمد على الحفظ، الآن لا، صار التوجه أن تطبيق الحفظ في واقع الحياة، صارت معايير الفهم أكثر من الحفظ. يعني حتى في إعداد الاختبارات نحن نعطي الدرس بشكل عام، الدرس طبعا يحتوي على تعريفات، يحتوي على يعني نقول مثلا حكم، فوائد، أهمية، علل، لكن نمط الأسئلة ربما حتى يأتيك في الاختبار قال أستاذ والله أنت شرحت هذا الدرس بس أنا ما فهمت السؤال، طريقة السؤال اختلفت. صحيح. أنا ربما عرفت له معلومة في الدرس، مثلا يعني نعطي مثال، مثلا درس صلاة الجنازة، تعريفها، حكمها الشرعي، أنت الآن تطبقها في واقع حياتك. السؤال لما يأتي كيف تطبق صلاة الجنازة في واقع حياتك، درس تطبيقي مثلا. هناك دروس متنوعة، في دروس تطبيقية، دروس علمية، دروس رياضية مثل حسبة الزكاة، نسبة الزكاة، في دروس المادة التربية الإسلامية، مادة تحوي معظم العلوم، طبعا هي لا تنفك عن بقية العلوم. يعني لو جينا مثلا إلى مواضيع الزكاة هي فيها حسبة رياضيات، فلازم الطالب يكون ملم كذلك بالحسبة. نعم. عملية الناتج، الضرب، القسمة، النسبة المئوية، كم المحتاجة في نسبة إخراج الزكاة، الأنصبة، في نصاب الذهب، نصاب الفضة، نصاب محصول الزراعي، هي مادة متكاملة. الطالب لما يطلع لي أنا مثلا، طيب هو عرف يحل، عرف طريقة الحل كمسألة رياضية، بس هل فهمها؟ هو ما بيطبقها فقط في الاختبار، هي ركن من أركان الإسلام، هو مطالب بها مستقبلا في تطبيقها إن شاء الله في واقع حياته. فمثل ما تفضلت الأستاذة، الآن البيئة التعليمية تعتمد على تطبيق ما تعلمه في واقع حياته. نعم. إذا الجيل بإذن الله يكون فاهم لهذه المعايير كلها بإذن الله في المستقبل.
1: بإذن الله تعالى، لأن يمكن إحنا في يعني في مراحل الدراسة بالنسبة لنا يعني التربية الإسلامية نحبها لأن كل شيء فيها حفظ.
0: نعم.
1: عرفت علي أستاذ؟ فننتظر إن الاختبار كمل الحديث، كمل الآية،
0: هي فيها جانب حفظ مثل ما تفضلتي، بس كذلك جانب الفهم مهم فيها.
1: بالضبط.
0: يعني مثل الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، هذا جانب حفظ.
1: نعم.
0: في المقابل طبعا ما في فائدة أنا الآن إيش الزبدة والخلاصة لما هو يجي حافظ لي الآية أو الحديث الشريف بس ما فاهم منه.
1: بالضبط.
0: إذن هي عملية متكاملة.
1: صحيح.
0: لازم الطالب يفهم، وسبحان الله دائما يعني لازم من الأشياء المفاهيم اللي لازم تفهم عند الجميع أن أحيانا الفهم يسبق الحفظ. أنا ما ممكن أحيانا أحفظ شيء إذا أنا ما فاهم منه.
1: بالضبط.
0: نحن الآن عندنا معاناة في مسألة الحفظ، البعض مثل ما تفضلتي قد يستصعب الحفظ والبعض الآخر لا، هم سبحان الله هي قدرات، فئات من الطلاب عنده يعني قابلية للحفظ بس استيعابه مثلا شوية يكون أضعف، والبعض الآخر العكس، قالك أستاذ والله أنا استصعب الحفظ لكن فاهم أنت إيش تقول. فهي لازم يكون فيها نسبة وتناسب في المسألة، لا إفراط ولا تفريط الموضوع.
1: أكيد
0: يعني.
1: أكيد. بالنسبة لك أستاذ، تحس إيش اللي يميز فعلا أسلوب التدريس في المرحلة اللي أنت تدرس فيها اللي هي المرحلة الثانوية؟
0: نحن في المدرسة بفضل الله تعالى اللي يميزنا الأسلوب اللي هو الانتقال، ماذا نتعلم إلى كيف نفكر، تفكير الطالب واحترام عقليته ومنهجيته وتطبيقها في واقع الحياة، هذا جدا مهم لإعداد جيل على الأقل هو يفهم أو يعي ما يقول.
1: نعم.
0: اليوم نحن بصدد في إعداد أجيال بإذن الله منفتحة العقول، نحن الآن بحاجة إلى تربية أجيال يفهم يعي ما يقول، لأن القاعدة لكل مقام مقال. الآن إيش حصيلة التعليم بعد ما هو تعلم وتفكر؟ لماذا؟ يعني إذا قلنا على المادة اللي هي يكون فيها ربط النصوص الشرعية بالقضايا الكبرى كالحفاظ على البيئة مثلا، التكافل الاجتماعي، حقوق الإنسان، المادة مادة علمية يعني تجسد واقع الحياة اللي عيشها. نحن دائما نركز على هذه الركيزة أمام الطلاب، أقول لا تحفظ لي من أجل الاختبار أو تجيني حافظ على أساس الدرجة، أنت تدرس مادة حياة.

0: مادة التربية الإسلامية مادة حياة.
1: صحيح.
0: ودائما دائما يعني يتفق معي ربما كل التربويين والمعلمين أن المادة سبحان الله سبق كلمة الإسلام التربية. فنحن الآن نركز على جانب التربية الإسلامية حتى بإذن الله تعالى ينشأ جيل يعرف يعني يتفاعل، يعرف يتحاور مع الطرف الآخر. اليوم مغريات الحياة كثيرة،
1: نعم.
0: الانشغالات كثيرة، قلما نجد من بالفعل مخصص له وقت في قراءة ورد من القرآن الكريم، مراجعة الأحاديث الشريفة، دراسة السيرة النبوية العطرة. هذه الأشياء يعني بفضل الله تعالى مثل ما تفضلت الأستاذ نحاول نفعلها في الصف بحكم كذلك التقنيات الحديثة المتوفرة وبيئة العمل لله الحمد في مدرسة السلطان.
1: جميل جدا. يعني أحيانا أستاذ محمد أيضا يعني المعلم وأسلوبه هو اللي يقدر يحبب الطالب.
0: هذا بلا شك
2: بالضبط.
0: هذا بالضبط، ما نختلف فيها، ما يختلف عليه اثنين.
1: هذه معاناة الجيل يعني مال الثمانينات والتسعينات، يمكن التسعينات بندخلهم شوية. صحيح. معانا كانت عندنا معاناة أحيانا في مواد يمكن كنا نحبها كثير.
0: نعم.
1: وممكن أن يعني نبدع فيها، لكن للأسف يعني أحيانا المعلم اللي كان مثلا يدرس المادة هو اللي يخليك أنت تنفر من المادة.
0: مثل ما تعلمنا منهم، لا تكن لينا فتعصر ولا صلبا فتكسر. الوسطية والاعتدال مطلوبة في كل شيء.
1: جميل.
0: الشدة مطلوبة
1: أكيد،
0: الشدة مطلوبة، لكن طبعا يعني ما هي الشدة، شدة الكراهية مثل ما يقولوا.
1: نعم.
0: هي شدة المحبة، لأن في النهاية نحن تهمنا مصلحة الطالب.
1: أكيد.
0: وتحبيبه في المادة مثل ما تفضلت، يعني هذه ركيزة أساسية في كيفية إيصال حب المادة في قلوب الطلاب، والأسلوب طبعا يلعب دور مثل ما تفضلت. يعني
1: صحيح. يعني إذا بنروح لأساليب التدريس تحديدا في مدرسة السلطان، الطرق الحديثة اللي تعتمدوها أيضا أستاذ محمد في التدريس.
0: نحن عندنا في مدرسة السلطان يعني نظامين أساسيين في التعليم، عندنا نظام الانترناشونال البكالوريا اللي هو الاي بي، وعندنا نظام الاي جي سي اس اي. هذا طبعا مناهج دولية معتمدة في بريطانيا تطبقها مدرسة السلطان، تعتمد هذه البرامج خاصة في مثلا في اللغة العربية. اللغة العربية المعروفة في المدارس الحكومية وبعض الخاصة اللي تتبع تقويم الوزارة الموقرة فيها هي طبعا مادة بحتة، النحو، الصرف، البلاغة، القراءة، المطالعة، هذه طبعا مادة معروفة محسومة في مواد الوزارة الموقرة. لكن المنهج الدولي يقتبس منها شيء بسيط، لكن يعتمد في النهاية على إيش؟ على النقد البناء، تحليل النصوص، يعني يريد خلاصة الطالب في استنباط الأفكار من عقليته.
1: نعم.
0: نعطيك نص، إيش فهمت من هذا النص؟ تحليل النص. هذا الشيء يخلي الطالب يبدع، يعني حتى يكون الاختبار معظمه كتابي، فنحن نريد حصيلة التعبير من الطالب. هذه جدا فائدة طلابنا والحمد لله استفادوا منها، لأن نحن الآن نعصر عقليتهم في استخلاص مكنونات عقولهم، إيش يكتب الطالب. هو تعلم على مدى سنة كاملة، حصيلة الامتحان النهائي استخلاص ما تعلمه واستفاد منه. وجزاهم الله خير الأخوة الزملاء في مواد اللغة العربية في المدرسة قائمين على أكمل وجه ودور، يعني في إعداد الطلاب، اللي يكاد عندنا اختبارات مسموعة، اختبارات لها يعني تصنيفات خاصة تصنف في صفوف مثل المقابلة ما بين المعلم والطالب، يستخلص منه المعلومات، بعد ذلك يكون شفويا وكتابيا. هذا طبعا اللغتين عندنا، باللغة الإنجليزية واللغة العربية. فهذا يصقل مهارة الطالب في الحوار. في الكلام، في التعبير، والحمد لله في جانب استفادة كبيرة من الطلاب.
1: جميل.
0: تطورت لغتهم طبعا، يساهم في تطوير اللغة العربية، اللغة الإنجليزية. طبعا نحن من الأساسيات المهمة أن عندنا الجمع بين اللغتين في المدرسة.
1: صحيح.
0: والموفق اللي جمع بين اللغتين بحيث أنه ما يعني ينسى جانب، يطغى جانب على جانب. فالموفق من وفقه الله في اللغتين، وإحنا دائما نصيحتنا هذه أن أنت محظوظ وموفق الحمد لله أنك أدركت وفهمت واستنبطت اللغة الإنجليزية وأتقنتها، لكن لا تهمل في المقابل لغتك الأم اللغة العربية.
1: جميل.
0: تجسيد الهوية الوطنية هذه أهم ركائز مدرسة السلطان.
2: نحن بالتوازي يا
0: نعم.
2: مثل ما أنت في اللغة الإنجليزية نفس الشيء باللغة العربية، يعني المواد، الأنشطة، يعني بالمعادلة كذا، يعني في مدارس مثلا دولية أو تعتمد مناهج دولية لكن ممكن يطغى عليها الجانب اللغة الإنجليزية، لكن الحمد لله مدرسة السلطان حاولت أن توازي بين اللغتين، وهذا شيء مميز صراحة.
0: نعم.
2: يعني
0: نعم، هذا اللي يميز الطلاب الحمد لله. يعني
1: نعم، يعني أستاذة بالنسبة لك يعني تحفيز الطلبة فعلا على التفكير، خلينا نقول النقدي والإبداع، من خلال أساليب التدريس اللي تتبعوها في مدرسة السلطان؟
2: أنا هنا بتطرق إلى إلى إلى برنامج أو ممكن نقول فلسفة نعتمدها في مدرسة السلطان، هي نسميها HBL أو التعلم عالي الأداء. هذه هذه الفلسفة أو هذا النظام إذا صح التعبير هو أصلاً من مجموعة بحوث قامت بها تربويين، قاموا مجموعة من البحوث لمدة 40 عام سابقة وشافوا إيش الأشياء اللي تخلي التعلم عالي الأداء. فنحن الحين في مدرسة السلطان نعتمد هذه. هذا التعلم عالي الأداء في عندنا سمات وخصائص. هذه السمات والخصائص، أنت في السمات كيف تفكر وفي الخصائص كيف تتصرف. يعني عندك السمات مثل التفكير، التفكير المرن، حل المشكلات، مثلا أكثر من سمة، مثلا التنظيم. بعدين عندنا الخصائص، أنت لازم تكون مهتم بالمجتمع، عندك لازم تكون متعاطف، لازم تكون مجتهد. فهذه هذا البرنامج كان عبارة عن بحوث يعني طويلة، شافوا إيش الأفضل فاقتبسوا لنا في شيئين، خطان مهمان، كيف تفكر وكيف تتصرف، ومثل ما قلت لش في خصائص وسمات نعتمدها. وهذه تكون مثلا هذه السمة تكون غالبة، مثلا عندنا أسبوع السمة مثلا المجتهد، ويكون فيها خلاص يعني تنزل في الخطة الأسبوعية أنت كيف الفكرة اللي تطبقها، كيف كذا، كيف تساعد. حتى لما تروح المسرح هذه السمة ممكن تشوفها على المسرح، العرض اللي يكون في المسرح فيها هذه السمة. فكذا نحن نطبق التعلم عالي الأداء مع الطلاب. هذا التعلم أو هذه الطريقة تفكرهم أمهم هم يكون تفكيرهم كيف نقدي ويبدعوا بهذه الطريقة اللي اللي اللي مثل ما خبرتش عن التعلم عالي الأداء. فالتفكير النقدي هو إنه هو لما يستقبل معلومة لازم يفكر فيها، أن مثلا يكون هذه المعلومة أنا استقبلتها لكن لازم أجربها هل هي صحيحة ولا لا. نبدأ بشيء بسيط في المدرسة، يعني مثلا ندمج الألوان، مثلا لونين الأبيض والرصاصي، أنا بقول إذا مثل التلقين في الصبورة أن هذا مع هذا يعطيك هذا، بس هو ما جرب فهو ما تساءل فهو ما فكر. فهنا هنا لا، نحن لازم إيش نخليه يجرب يفكر ويتوصل هو للنتيجة، وبعدين هذه النتيجة تكون توافق المعلومة اللي أنا طرحتها للطالب. عندنا حتى نظام في المرحلة الابتدائية نظام الصوتيات أو الفونكس، نحن ما نخلي الطالب، نحن نعرف أن الطالب وشخصيته أحيانا ما تظهر في العدد الكبير، تظهر في المجموعات الصغيرة. فيكون في حصة عندنا ويصير من أسرار المدرسة، يعني تكون في حصة هذه يتقسم الطلاب إلى مجموعات صغيرة مع معلمين، يعني كل مجموعة عندنا السنة الأولى والسنة الثانية كل الصفوف تتقسم إلى مجموعات صغيرة. يعني أنا أكون جالسة مع الطلاب يكونوا 5-6 مثلا كأقصى حد، وعلى السجاد، على مدرسة كبيرة ممكن في الخارج في الفناء في الساحة. فهذه لما أنت تكون مع مجموعة صغيرة تخلي تبني شخصيته، يتحدث، تسمع، وتكون استجابة الطلاب غير، تفاعلهم غير. فهاي الطريقة أيضا مطبقة، يتحفز على التفكير النقدي والإبداع، أنه هو يعني يسأل، يتساءل ويبني الثقة في المجموع. في الصف ممكن ما يقدر، الخجل إلى غيره إلى هذا. مثلا أعطيش مثال بسيط كيف نحن نربط أو نخليهم يجربوا. مثلا عندنا، بروح للغة الإنجليزية، مثلا عندنا أريد أعلم كلمات مثلا first then finally، مثلا يعني أولا ثم بعدين أخيرا. هذه أنا كيف أعلمها؟ هي شيء متعلق باللغة، يعني في اللغة الإنجليزية، بس أنا كيف أخلي يعني أطبقه. مثلا أجيب له شطيرة خبز، دجاج، مثلا خس، مثلا قطعة خبز أخرى، فأنا أريد أوظف هذه الكلمات. فهو يجرب first، أنا بحط أول شيء إيش؟ خبزة، ثم عليها قطعة الدجاج، ثم عليها مثلا الخس، ثم الجبن، ثم finally، وبعدين باكل. هو جرب هذا الشيء وجرب مع زملائه في الصف، وبعدين يروح يكتبه. فأنت تخيلي يعني هو يجرب وحده بنفسه ويسمع يطبق للمعلمة ويطبقه وبعدين يروح يكتبه. فكيف سرعة هذه المهارة تكون أسرع، يعني يكون خلاص ما رح ينساها طول عمره، خاصة إذا سواها في في الصف او مع اصدقائه، فتحسي فيها متعه فيها صحيح. فيها يعني نحن اشتغلنا على المهاره بسرعه وطبقنا بهذا الطريقه يعني عندنا في المراحل الاولى.
1: دائما يعني التجارب والتطبيق يخلينا فعلا يعني المعلومات والاشياء اكيد يعني نحفظها. بس يمكن في نقطه ايضا مهمه يعني ذكرتيها استاذه امينه، اللي هي مساله الطلاب وشخصياتهم، واكيد في فروقات. فاذا نتكلم عن دعم الطلبه، ففي خاصه يعني في المرحله الابتدائيه اللي انت يعني تعلمي فيها، كيف يتم التعامل مع الفروق الفرديه بين الطلبة؟
2: الفروق الفردية يعني مثلا إذا أنا أول شيء يعني بيجي في بالش فروق فردية، أني أنا مثلا أسوي له هذا امتحان ثاني أو هذا امتحان ثاني أو نشاط مختلف أو نشاط مختلف. لا، الفروق الفردية عندنا تبدأ من الحصة نفسها. يعني في طالب بصري، في طالب سماعي، في طالب حسي لازم يلمس. فأنا كمعلمة أو في مدرسة السلطان لازم أنوع في كل هذا، يعني لازم أخلي بصري يشوف عشان الطالب اللي إيش أراعي الفروق. في طالب بصري لما يشوف هو يستوعب عن إيش تتكلمه، في طالب لا ممكن يسمع، لما يسمع إيش كذا خلاص هو فهمها. فهنا تختلف الفروق الفردية. في طالب حسي يريد يلمس يريد يشوف، إذا هو ما لمس هو ما رح يعرف أنتو عن إيش تتكلموا حتى لو شاف يعني. فهذه الفروق هي تراعى من هذه من هنا. فبعد هذه الفروق نحن راعيناها وعطيناهم الأنشطة، بس في مؤشرات تخليك تشوف في طالب مثلا ما جالس يتطور، مثلا طالب بعده تحسه ضايع، تحسه ما قادر. خاصة الأجيال تختلف يعني الحين مع الثورة الرقمية مع الأجهزة، في اضطرابات جديدة تظهر عندنا مثل صحيح. التشتت، مثل إنه هو ما قادر يتعامل مع الورق. وخاصة يعني الجيل نحن ما أجيالنا مثلا جيل كورونا مثلا اللي ما طلع، اللي ما واجد تخالط مع المجتمع. فهذه الفروق تظهر في الصف الأول، تطلع لنا هذه المؤشرات. هذه المؤشرات لما نحن نلاحظها نبدأ هنا نبين قلقنا لعندنا قسم اسمه قسم المساند support learning. هذا قسم متخصص فيه مثل أخصائيين، قسم خاص للفروق الفردية للي يحتاج دعم مساند. هذا الطلاب هم يبدأوا يعاينوا، يبدأوا يبحثوا في الموضوع، في تاريخ الطفل، في كيف هو يتصرف في كل الحصص أو في هذه الحصص. فتبدأ هنا البحث والمعاينة، وبعدين عاد يبدأ نستكشف إيش المشكلات، وبعدين نجتمع مع الأهل نوضح لهم إيش نحن توصلنا إليه. في آخر مرحلة هي تكون التوصيات من قبل الدعم المساند.
1: جميل. يعني يمكن ذكرت الحين الأهل، فيعني حتى أنتوا نقول الإشراك أولياء الأمور في رحلة التعلم كيف تتم في مدرسة السلطان؟
2: يعني أنا أحس إن لازم ولي الأمر كل شيء يعرفه. مثلا أنا أسجل ولدي وخلاص أروح، إن أنا ما أعرف كيف الطريقة، كيف الآلية اللي تتبعها. أوكي رجع ولدي حافظ، أنا مستانس على هالحفظ، لكن كيف هو كيف تعامله؟ نحن عندنا برامج تخلي ولي الأمر يعرف إيش المدرسة تريد تحقيقه. عندنا أهداف تنرسل للأهالي بشكل واضح إن إحنا هذه الأهداف عندنا بنحققها خلال الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، بهذه الطريقة. إذا أبسط لش مثلا عندنا مثلا هدف إن هذا يقرأ فقرة مثلا، أو إنه يعرف هذه القيمة أو يعرف هذه الأشياء، فولي الأمر مطلع هذه الأشياء. مع ذلك أيضا ولي الأمر يعرف إيش يجري في الحصة من خلال التصوير. عندنا برنامج ننزل صورهم كيف هم تفاعلوا معنا في الحصة، كيف كان أدائهم. وعندنا هالبرنامج في دردشة أي وقت أنت في تلفونك تنزلت تسأل المعلم كيف يعني، وعندك كل المعلمين، عندك إيش القصة والستوري مال الصف، عندك المدرسة إيش يعني كل شيء. الولي الأمر مطلع عليه وعارف يعني. عندنا شفافية في هذه، حتى ولي الأمر بكل أريحية تجده في أروقة المدرسة يعني، مع عندنا أي، بالعكس المدرسة كثير شفافة في هذه النقطة.
1: جميل يعني. جدا يعني، وهذا الأهم مثل ما قلت، أكيد دراية نقول يعني أولياء الأمور بتفاصيل ممكن تحصل، وأيضا التعليم واللي حصل خلينا نقول يعني أبنائهم واللي يحدث في الصف أو أيضا في المدرسة بشكل عام. روح أيضا هالمرة معك أستاذ محمد، وواحدة من الأشياء المهمة أيضا إنه اللي هي يعني اختيار التخصصات المستقبلية للطلبة، فكيف يتم توجيه الطلبة لاختيار تخصصاتهم المستقبلية؟
0: المدرسة طبعا حريصة على اختيار الطالب تخصصه المستقبلي، وعندنا أقسام في المدرسة لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم، ومعلمين متخصصين في مسألية اختيار الطلاب وتوجيههم المهني المستقبلي. طبعا كل طالب على بناء على نتيجته الجهد والتحصيل، بناء على نتائجه في المواد الدولية اللي خبرتك عنها، يحدد مصيره المستقبلي بإذن الله. قسم خاص إرشاد الطلاب، يجلس المعلم معهم يحاورهم، يتابع نتائجهم، يشوف توجهاتهم، ميولهم المستقبلية، تخصصاتهم، رغباتهم، يفتحوا باب الحوار، يخصصوا أحيانا أيام محددة، استقطاب الجامعات الدولية والمحلية، زيارة الطلاب لهذه الجامعات أو التحاور معهم عن طريق منصات البرامج، أحيانا يكون أونلاين اجتماع مثلا، الحوار معهم بشفافية مثل ما تفضلت الزميلة أمينة. الطالب يعرف إيش إله وإيش عليه، يعني يحاولوا قدر المستطاع بإذن الله إيصال الطالب إلى مكانه الصحيح مستقبلا. وهنا إشادة كبيرة كذلك مثل ما تفضلت في مسألة دور أولياء الأمور، أنا دائما أقولهم يعني يد واحدة ما تصفق، فجانب المدرسة وجانب اليد، التكاتف مطلوب، إرشاد الطالب والجلوس خاصة مع أسرته الكريمة، ولي أمره إذا كان أنا كأب، وإذا يعرف توجهات الابن، يعرف ميوله بإذن الله، إيش البرامج اللي هو يعني مبدع فيها، إيش المواد اللي هو قادر بإذن الله تعالى أنه يصل إليها، ليش ما أوجهه، ليش ما أرشده. أما أنه يتورط الطالب مثلا في اختيار تخصص، للأسف هذا حين معاناة مع الطلاب اللي هو سوء اختيار تخصص.
1: نعم.
0: فربطها كذلك بسوق العمل، إيش الاحتياجات، هذه جدا نقطة مهمة حساس الطالب يعرف إيش يقدم بإذن الله.
1: وأحيانا أستاذ محمد ممكن يعني رغبة الأهل أنه يتخصص الطالب في هذا التخصص، ولكن رغبة الطالب تكون مختلفة، هنا أيضا تكون في إشكال.
0: أنا ضد هذه الفكرة، لأن هي في النهاية اختيار الطالب، من اللي راح يعيش هذا الواقع، من اللي راح يدرس، من اللي راح يتعلم، من اللي راح يجتهد، من اللي راح يتعب، الطالب نفسه. أنا طبعا يهمني رضا، بعد رضا الله تعالى رضا أمي وأبوي علي واختيار تخصصاتهم، بالعكس ربما ينظرون إلي نظرة أنا ما نظرت إليها، لكن في المقابل أنا كطالب كذلك لابد أن تكون لي وجهة نظر. ربما مثل ما تفضلت الأستاذة هناك فروق فردية، ربما التخصص اللي يريده أبوي لي أنا ما أقدر أبدع فيه، فليش أنا أتعب نفسي أو أتعب أهلي معي، أورط نفسي بعدم اجتياز المادة أو حملها معي أو تدني نتائجي فيها، فهذه النقاط تحسب لها.
1: نعم.
0: اختيار المادة، اختيار القدرات، هذه نقطة جدا مهمة،
1: خاصة يمكن الأهل يشوفوها من من من باب إنه أنا يعني ظليت مثلا خلينا نقول 13 سنة أضغط على نفسي وأدرس يعني هذا الابن في أفضل المدارس على مستوى السلطنة، ودفعت سنوين مبالغ يعني كثيرة، ففي النهاية لا، يعني أقل شيء هو يعمله معي إنه يتخصص في التخصص المطلوب منه، أو إني أنا اخترت تحديدا مثلا فلنفرض ان مدرسة السلطان لاني اعرف المدرسة وقوتها فاحتاج انه لا، بعد ما يتخرج يروح على يعني مكان معين.
0: هم في نماذج لله الحمد مشرفة ما شاء الله من طلبتنا وطالباتنا، يعني ما شاء الله اختيار موفق بناء على النتائج العالية، الحمد لله خرج من المدرسة بعد 13 سنة بحصيلة. هنا الان انت خلاص الحمد لله اثلجت الصدر ومشيت على رغبة أهلك، هنا الآن أنت حققت المراد من الطرفين، اختيارك أنت وبدعم من الأهل. لكن نرجع للنقطة الأساسية، وجهة نظرك سليمة، جزاهم الله خير. يعني ما حد ما يتمنى كولي أمر إن شاء الله ابنه أو بنته بإذن الله تكون في أعلى الرتب، على المناصب، على الشهادات، لكن نرجع في المقابل إلى كذلك ضرورة يعني رضا الطالب باختيار تخصصه المستقبلي.
1: نعم.
0: هذا جانب كبير يلعب دور عساس ما ينضغط في نص الطريق، لا سمح الله تكون آثار عكسية.
1: نعم.
0: يعني يحبط نفسه ويحبط أهله، التوقعات ما تكون هي. فهذه نقطة مهمة أن الطالب له أهمية في اختيار التخصص.
1: جميل.
0: والمدرسة الحمد لله قائمة بهذا الدور، مثل ما أشرت لكم أنها تخصص وقتها للطلاب في توجهاتهم، اختيار إن شاء الله المقاعد المستقبلية، أسماء الجامعات، التخصصات، كل واحد بناء على نتائجه ورغبته طبعا.
1: جميل جدا. يعني هذا بالنسبة لي، خلينا نقول الدعم الأكاديمي والإرشاد المتوفر أيضا في المدرسة. خلينا نروح الحين وما شاء الله الوقت أصلا يعني يدركنا، فإذا نتحدث عن دور الأنشطة اللامنهجية في تطوير أيضا شخصية هذا الطالب اللي يدرس في مدرسة السلطان.
0: الأنشطة يعني هي الوعاء اللي يصقل فيه الأخلاق، ووقت الفراغ اللي لابد الطالب نوعا ما يحتاجه بعد المدرسة.
1: نعم.
0: ونحن الحمد لله نثمن جهود المدرسة في هذا المسألة اللي هو يسموه اللي هو الاكتيفيتي افتر سكول، نشاط اللي هو عادة بعد المدرسة.
1: نعم.
0: هذه الأنشطة طبعا لها دور، طبعا في المقابل هي نوعا ما مرهقة، يعني لأن فعلا أنت الآن تتكلمي عن 8 ساعات تدريس، طبعا يتخللها طبعا أوقات الفراغ وكذا، لكن في المقابل بعد 8 ساعات جهد سواء للطاقم التدريسي أو للطلاب هو جهد، لكن نوعا ما هذه الأنشطة أحيانا شوية تجدد النشاط. مثلا
2: بقاطعك، يعني خاصة إذا تخيل يعني أنت عندك مقيد بجدول زمني معين، فهذا النشاط هو يختار عن رغبته، يعني هو يستمتع فيه، فأنت هو لازم الطالب يختاره، مش فأنا يعني هو يحس نفسه يعني يحب بعد المدرسة مثلا يرسم، مثلا يحب يلعب كورة، أو يلعب مثلا كرة السلة، أو يعني أي نشاط مثلا من الأنشطة مثل لعبة الشطرنج، يعني فهو يحس نفسه يريد يستمتع فيها. فما نربط المدرسة ما بس بالكتاب، ما بس بالصف الدراسي، نربطه بنشاط إضافي هو يستمتع فيه،
0: يقدر يبدع من خلاله.
2: أيوة بالضبط.
0: يقدر يطلع طاقته.
2: أيوة.
0: يفرغ طاقاته اللي عنده، اللي يبدع بمهاراته. أيوة. يعني مثلا نحن كمادة التربية الإسلامية أنا مثلا أخصص نشاط أسبوعي في تلاوة القرآن الكريم، أحيانا الطالب يكاد أنه إذا ما التزم بالحفظ خلاص ما يفتح مقرر الحفظ إلا في الأسبوع اللي بعده. هنا الآن أنت فتحتي له مساحة، أعطيتي من الوقت أنه يقدر يستمتع بتلاوة القرآن الكريم، ينمي مهارات التجويد، نفتح لهم قصص الأنبياء. طبعا الحمد لله جزاهم الله خير، يعني إدارة المدرسة مهيئة في الصفوف اللي هي الشاشات، في كل صف شاشة، بحيث أن الطالب يتابع الدرس عن طريق الجهاز، فتح منصات الشبكات المعلومية، فنفتح هذه البرامج قصص الأنبياء، نوعا ما نوع يعني من التنويع في أساليب التدريس والرفاهية اللي هي شوية الأنشطة، شوية تريح الطالب من الروتين اليومي، كتاب وأوراق وكذا، يخرج شوية من يعني النظام المعتاد إلى نوع من النوع
2: خاصة يكون اهتمامه الشخصي، يعني هو يعني ممكن ينمي موهبته، ممكن يعني يبني ثقته. يعني عادي يكون عندي طالب هو ما واجد متدني مستواه مثلا في اللغة العربية، بس تشوفيه إبداع في في في مهارة أخرى، في هذا يبني في نفس الثقة، بالعكس حتى يحس إن أنا مش فاشل، يعني لا في مكان ثاني أنا ممكن أأدي.
1: نعم.
2: فهاي الأنشطة اللامنهجية كثير تفيد الطالب ثقته، وحتى من شخصيته، وحتى إنه ينمي موهبة، نكتشف مواهب. يعني
1: ما شاء الله.
0: أحيانا حتى يعني تعقيبا للموضوع، ربط الأنشطة هذه برحلات خارج السلطنة أحيانا. نحن المدرسة جزاهم الله خير الإدارة معنا قائمين على يعني رحلات دولية، يعني مثلا نحن في قسم التربية الإسلامية نربط المنهاج برحلة العمرة، رحلة سنوية معتمدة ولله الحمد، يعني تخصيص عام يكون أحيانا للطلاب وأحيانا للطالبات حسب الظروف، فتخرج رحلة يعني موثقة من المدرسة، مشرفين خاصين من القسم معنا إلى الديار المقدسة، وتكون رحلة إلى المدينة المنورة وإلى مكة المكرمة، رحلة العمرة. هنا شوفي الآن ربط الدرس، هو تعلم ربما درس العمرة فيطبقه فعليا، نال الأجر بإذن الله ونال التطبيق الفعلي. يعني كذلك رحلات استجمام أخرى للدول، فيها رحلات المدرسة تخصص طبعا رحلات معينة يعني لهم الدور الكبير جزاهم الله خير قائمين بهذا النوع الترفيه جانب الترفيه
2: في بالمتعة نعم بالرفاهية نعم بليس أننا هو ما يتاقى لما يروح للمدرسة بالعكس يحس أنه رايح يستمتع
0: لها الجوانب الإيجابية طبعا هذه صف الطالب
2: أيوة
0: نعم
1: نعم
0: الخروج يعني من الروتين اليومي يعني
1: بالضبط يمكن يعني على اساس مثل ما تفضلت المساله ما تكون فقط اني انا اروح الصف واجلس على الكرسي وكتاب ودرس وحصه ويعني انتظر متى تجي الاستراحه او الفرصه على اساس اني شويه اطلع اتمشى في الساحه او
2: اتحرك نحن حتى في الصف نفسه يتحرك وعادي يعني نحن ما نقيد الطالب ابدا انه هو يكون طول الوقت خاصه الوقت اللي يقضيه في المدرسه طويل فما نحن لا نقيده بال كرسي لا بالعكس انه ممكن يتحرك في انشطه وحتى كل يوم عندهم نشاط مثل السباحه او الفنون او الرسم او الكمبيوتر او كل هذه يعني بشكل يومي يكون
1: جميل جدا
0: البيئه التعليميه حرم المدرسه كذلك له دور يعني المدرسه ما شاء الله واقسامها ممراتها مساحاتها الشاسعه يعني جزاهم الله خير الآن ما شاء الله طلعت بحلة جديدة المدرسة يعني إعادة تأهيل كامل للصيانة كاملة ترميم الحرم ما شاء الله قاموا بجهود جبارة وطلعت المدرسة ما شاء الله ازدانت وارتقت بكمية كبرى يعني أكبر من اللازم
1: جميل
0: والحمد لله رب العالمين
1: جميل جدا أكيد هذه كلها جهود يعني تشكرون عليها احنا يمكن يعني في الختام أستاذ محمد ويعني نريد نسمع في الختام رسالتك لأولياء الأمور اللي في هذا الوقت خلنا نقول يبحثون أيضا لي يعني عن مدارس لأبنائهم فإيش راح تكون رسالتك
0: مدرسة السلطان هي الخيار الأمثل لمن يبحث عن تعليم عالي المستوى يعني دون التنازل طبعا لأن فيها ربط بين القيم الدينية والوطنية نحن في النهاية لا ما نبني عقول يعني نبنيها عقول بجذور عمانية تأصيل الهوية هذا هذا هذا نهج قائم في المدرسة السياسات طبعا اللي قائمة على يعني نضمن للأبناء بإذن الله بيئة تعليمية آمنة محفزة تساعدهم بإذن الله على تحقيق أقصى إمكانياتهم في الدنيا والآخرة
1: بإذن الله
0: نحن نهدف دائما الوصول إلى الهدف بإذن الله تعالى ونسأل الله لهم التوفيق جميعا بإذن الله تعالى الله وكل الشكر طبعا لبقية المؤسسات التعليمية كذلك لهم جهود جبارة وفق الله الجميع إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى أستاذ يعني خبرينا أنت أيضا ورسالتك إيش راح تكون أستاذ أمينة لأولياء الأمور
2: أنا رسالتي لأولياء الأمور أنك أنت قبل لا تأخذ ابنك تسجله لازم تعرف إيش المنهجية إيش الآلية اللي في المدرسة وإيش المهارات اللي يكتسبها وكيف الشخصية أو وكيف مدى الشفافية يعني لازم الولي الأمر كل هذا يكون يعرفها وهذه موجودة في معانا في مدرسة السلطان يعني من أبسط الأمور التحضير اللي أنا أسويه عندنا برنامج ولي الأمر يقدر يطلع عليه بنفس الوقت يعني إيش نحن درسنا إيش المصادر فهذه السهولة وهذه البرامج وهذه مواكبة العالمية هذه جدا مهمة في للطالب نفسه حتى يفكر فيها ولي الأمر يعني
1: نعم احنا نتمنى كل التوفيق أكيد للجميع ويعني شكرا لتواجدكم اليوم معنا ويعني الحديث بشكل أوسع أكيد وتعرفنا اليوم من خلالكم عن المدرسة وكل الأدوار اللي تقوم فيها واللي تقدم أيضا سواء للطلبة الملتحقين بالمدرسة وأيضا أولياء الأمور فجزيل الشكر على وجودك
2: لكم أنتم كذلك على الاستضافة وما حسينا بالوقت
1: هذا أهم شيء الحمد لله
0: مشروعية أو يعني باختصار ختاما تعقيب الموضوع أن المدرسة تنظر لكل طالب مشروع نجاح ودائما نسعى بإذن الله تحقيق أقصى إمكانياته يعني عبر أحدث النظم التربوية اللي هي العالمية الدولية والوطنية
1: جميل
0: فهو استثمار بإذن الله نافع يخرج إن شاء الله ولي الأمر برضا تام وإن شاء الله في النهاية تسقل مواهب الطلاب والطالبات ونتمنى لهم إن شاء الله دائما الرقي والوصول إلى أعلى الرتب بإذن الله تعالى
1: بإذن الله تعالى وإحنا نقول يعني مدرسة السلطان 49 عام من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل ونتمنى لها المزيد من النجاح
0: جميعا إن شاء الله
1: جزيل الشكر للمعلم الأستاذ محمد الخنجري معلم مرحلة الثانوية والمعلمة الأستاذة أمينة الزجالية معلم المرحلة الابتدائية في مدرسة السلطان شكرا لكم على الحضور ونحن معكم مستمعين أيضا وصلنا لختام مشوارنا اليوم ومشوار هذا الأسبوع من صباحكم عماني في أمان الله
0: شكرا
3: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا FM مدرسة السلطان
4: 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
5: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
6: لمحبي التسوق، استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.

0: فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

ضروري نحرص على أنه نستهلك كميات كبيرة من الماء، خصوصا في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة هالفترة. بالماء تحافظ على وزن صحي للجسم وتحسن من وظائف الدماغ، بينما يرتبط نقص الماء بتأثيرات سلبية في المزاج والتركيز والذاكرة، بالتالي يسبب الشعور بالقلق والإعياء وتكرار الإصابة بالصداع.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

الأسنان جزء أساسي من الجهاز الهضمي وتلعب دورا مهما في النطق والمظهر. للحفاظ على صحة الأسنان حافظ على نظام غذائي صحي. تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفسفور مثل منتجات الألبان والخضروات الورقية

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا فأم هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
2: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: الحاجة للدم لا تتوقف حتى في أيام الإجازات. خصص بعض الدقائق في أيام الإجازة وكن سبباً في إنقاذ حياة بتبرعك بالدم.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة.

0: طيب يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: على هلا اف ام.
4: أخبار وعلوم الساعة 11 من هلا فأم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الطارئ لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وناقش مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وتركيا التي عقدت في أنقرة تبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومناقشت موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين الصديقين لرفع مستوى التشاور وتعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية. السلطنة وكندا توقعان على مذكرة تفاهم وتتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي والسياحة. إلى آخر الأخبار، وصلت مساء الأمس إلى جدة بالمملكة العربية السعودية بعثة الحج العمانية لعام 1447 هجري برئاسة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في طريقها إلى مكة المكرمة.
6: أخبار وعلوم.
7: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك
2: يا مرحبا
0: يا شباب. حيا الله بالحبيب يا حيا
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: حيا شكرا لله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم.
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلو مترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
7: اليوم كان يوم الاستهدافات، استهداف السيارات بامتياز. حتى هذه اللحظة ممكن الحديث عن 7 سيارات تم استهدافها بغارات إسرائيلية.
6: المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي ينشر عبر حسابه على منصة إكس انذارا عاجلا بالإخلاء إلى اللبنانيين في كفر حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوبي لبنان.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
6: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صبي يبلغ 16 عاما وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على قرى شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
8: الساعة 7 الصبح مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة أطراف بالسنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجلجلية بين منطقة سنجل والجلجلية.
6: الحكومة العسكرية في السودان ترفض إعلانا مشتركا صادرا عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنهم لن يسمحوا بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم.
5: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا اف ام.
3: هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
4: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: أي مواطن من حقه أن يقول اللي يريده، لكن الدولة وجدت لتنظم هذا المواطن.
1: 190 برنامج له عناصر لخلق فرص عمل للمواطنين. المعيار الثاني هو أن تضيف قيمة مضافة اقتصادية في الناتج المحلي.
2: كانوا الموظفين يطالبوا أجازة سنوية بوفق القانون، أصحاب العمل كانوا يرفضوا يعطوا أجازة سنوية.
3: كان تقريبا ما يقارب 10 حالات طلاق يوميا في كورونا، بعدين الأرقام نزلت بس صارت تتزايد بنسب معينة.
4: كل الأسئلة،
5: كل الضيوف، كل الحكايات.

0: بإمكانك من خلال التبرع بالدم إنقاذ حياة 12 شخص في العام الواحد بدون لا يؤثر على صحتك. تبرعك بالدم يسهم في إنقاذ الكثير من الأرواح، وللتبرع بالدم تأثير إيجابي في صحتك، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز خلايا نخاع العظم لتجديد نشاطها وزيادة فعاليتها.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 8 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: ملحظة لدينا في خلال السنوات الماضية تزايد عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمتاجر الإلكترونية، وهذا عامل لنا هاجس بأمانة. والإحصائيات لدينا من سنة لسنة تزداد من 200 إلى 300% على عدد البلاغات والشكاوى. قبل التعامل مع أي متجر إلكتروني التأكد من أن المتجر الإلكتروني معتمد لدى جهات الاختصاص. تردنا الكثير من الشكاوى، وللأسف نتأسف احنا كهيئة حماية المستهلك أن لا نستطيع إرجاعها بسبب عدم معرفة من هو صاحب الحساب. لا يوجد أرقام هواتف، لا يوجد إيميلات، لا يوجد بيانات، وحساب في منصة عالمية يعرض بعض الصور ينساق إليه المستهلكين، بعضها فيها احتيال وبعضها فيها غش. وعاد المستهلك في النهاية أين حماية المستهلك؟ إحنا المبالغ ممكن أعطيك بداية، المبالغ المسترجعة لصالح المستهلكين من الشكاوى والتسوق الإلكتروني خلال 2025 وصلت تفوق 25,000 ريال عماني. هذه اللي رجعناها للمستهلكين من متاجر إلكترونية فقط. فالحين في القريب كانت قبل شهر رمضان كانت تعرض كثيرا جلسات رمضانية، ممكن مرت عليك سادة، جلسات رمضانية 8 أشخاص مع الزولية مع المظلة مع وللحوش وحلوة وجميلة بقيمة 45 ريال 50 ريال، يعني سعر خيالي. تردنا شكاوى المستهلكين، يا أبوي هذا عطيت أنا دفعت له 50 ريال
1: عارفون
0: ما جاب له هين. أوكي تتبعنا بأمانة، قمنا بجهد على الرغم أنه لا يوجد رقم تواصل. كثرة الشكاوى على هذه المواقع، هم يستهدفوا الموسم، إيش اللي موسمه الحين، هم يكثفوا يكثفوا الإعلانات عنا، يخلوه ترند.
1: جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم

0: باقي ساعتين على برنامج كل الأسئلة.
1: كل الأسئلة. الأسئلة. الأسئلة.
2: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
3: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
2: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

قد يظن البعض بأن الصدفية مجرد بقعة جلدية عابرة على اليدين أو الركبتين، لكن الحقيقة أن الصدفية مرض مناعي مزمن يمكن أن يؤثر على الجلد بشكل واسع، وقد يصل تأثيره إلى الأظافر وحتى المفاصل في بعض الحالات. لذلك التشخيص المبكر والعلاج المناسب يمكن أن يساعدك على السيطرة على المرض والعيش

التي تنسى دائماً أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات.

الصباح فيروز على هلا اف ام يوميا الخامسة صباحا.

0: اسمعوا أغاني على العود في فرداش مع نبراس الملاهي كل ثلاثاء الساعة 10 المساء على هلا أف أم.
1: هنا هلا
0: هنا هلا
1: وهلا فيكم
0: وهلا فيكم.

0: وضيف جديد وموضوع جديد في هنا هلا عبر هلا اف ام. مستمعينا الكرام رحب فيكم معنا عبر اثير هلا في هنا هلا. اليوم ضيفه معنا بالاستديو. خلونا نرحب مباشره بماجده بنت شيخان المعمري مدير مركز الاستثمار المستدام في بورصه مسقط. اهلا وسهلا في هنا هلا.
1: اهلا وسهلا فيكم حياش الله.
0: اذا احنا راح يكون حديثنا عن مشاركه بورصه مسقط في اسبوع عمان للاستدامه. في البداية أستاذة ماجدة, إيش هي أهمية هذه المشاركة؟
1: بداية احنا بورصة مسقط هذه للعام الثالث للتوالي نشارك فيه في اسبوع مال الاستدامة. اسبوع مال الاستدامة هو اسبوع يضم جميع الشركات والجهات المعنية بالاستدامة في الجوانب البيئية او الاجتماعية, واهمها الجوانب البيئية او المبادرات اللي تخص المناخ او اللي هو التقليل من الانبعاثات والحياد للوصول للحياد الصفري. هذه المشاركة الثالثة. طبعا احنا مشاركتنا هي لابراز دور البورصة وأهم الإنجازات أو النجاحات اللي قمنا في الفترة الماضية, وأيضا إحنا حلقة وصل بيننا وبين الشركات والمستثمرين. هنا نبرز فيها دور البورصة في أنها هي هذه الحلقة الوصل, وأيضا أنه نحن ندعم توجهات سلطنة عمان في الوصول للحياد الصفري والتقليل من الانبعاثات.
0: جميل جدا. يعني كيف تنظر بورصة مسقط اليوم دورها في الحوكمة الثلاثية وتشجيع أيضا الشركات على تبني الاستدامة؟
1: احنا يمكن كبورصة مسقط قد نكون نحن يعني مثل ما يقولوا الليدر في هذا المجال في موضوع الحوكمة الثلاثية. بدأناها قبل 3 سنوات أو 4 سنوات. بدأنا في بداية من إطلاق دليل استرشادي, وأيضا عملنا على وضع بعض المعايير أو اللي هي تفصح عنها الشركات, 29 معيار موحد مع البورصات الخليجية, وكنا السباقين في توحيد هذه المعايير. فقط سلطنة عمان أو بورصة مسقط أضافت البند رقم 30 اللي هو المعني بالمسؤولية الاجتماعية لتشجيع الشركات على موضوع لأنه يكون عندهم استثمار اجتماعي وأيضا مسؤولية اجتماعية. فنحن دورنا يعني نشجع هذه في البداية بدأناها, والآن نحن ننطلق إلى أنه نشجع هذه الشركات عن الإفصاح, وهذه الإفصاحات قد تكون إفصاحات مستدامة لتشجيع المستثمرين للاستثمار في هذه الشركات من خلال معرفتهم بأهمية الاستدامة أو الانبعاثات التي قد تكون من الجوانب البيئية أو الاجتماعية اللي هي أهم الممارسات الاجتماعية داخل هذه الشركات وحوكمة الشركات.
0: جميل. إذن يعني لو نسأل أيضا أنه بورصة مسقط اليوم كيف تسهم في نشر مفاهيم الاستدامة والحياد الصفري داخل سوق رأس المال؟
1: مثل ما ذكرت يمكن بدأنا مع بداية إنشاء هذا المركز, مركز الاستثمار المستدام في البورصة, كوضع القوانين والمعايير والأدلة الاسترشادية, وانطلقنا من بعدها إلى تمكين الشركات من خلال تشجيعهم على الحضور للفعاليات التي تقيمها البورصة أو اللي هي الورش التوعوية, الورش التدريبية بحضور خبراء عالميين. وقعنا العديد من المذكرات الخارجية واتفاقيات أيضا دولية لاستقطاب الخبرات العالمية ولتمكين هذه الشركات من الوصول إلى الإفصاحات اللي تتناسب مع الإفصاحات العالمية.
0: يعني أبرز الفعاليات أيضا والمبادرات اللي تقدمها بورصة مسقط خلال أسبوع عمان للاستدامة.
1: أسبوع عمان للاستدامة أقدر أقول أن نحن ننطلق فيه لنوصل لأكبر عدد من المستثمرين والمهتمين وأيضا للشركات. خلال العام الماضي أطلقنا العديد من الورش العمل والجلسات النقاشية. هذا العام يعني عندنا على 3 أيام, راح تكون خلال 3 أيام. أول يوم راح نبدأ إن شاء الله جلسة خاصة بالمرأة, فهذه اللي هي وجود المرأة في الاستدامة أو قيادة المرأة للاستدامة. طبعا يمكن العدد الأكبر حاليا ليقود الاستدامة في الشركات أو الشركات حتى الخاصة اللي هي النساء. فرح تكون عندنا إن شاء الله جلسة تتكلم فيها عن بدايات النساء في عالم الاستدامة وتطلعاتهم أو عن تخصصاتهم ومجالهم إنه في سواء في الشركات اللي هي الحكومية أو الشركات الخاصة كشركات تدريب أو شركات اللي هي مدرجة في بورصة مسقط. اليوم الثاني راح نستضيف مختصين من الشركات أو المعنيين بمواضيع التقارير والإفصاحات عن الاستدامة, راح يتكلموا إن شاء الله عن تجربتهم إيش هي التحديات وإيش هي الانطلاقة اللي راح تكون خلال الفترة القادمة، وإيش نحن التسهيلات اللي نقدر نقدمهم كبورصة مسقط لهذه الشركات. راح تكون جلسة مثل ما يقولوا الكل يتكلم فيها أو يطرح فيها إيش يعني العقبات اللي موجودة حاليا أو إيش التسهيلات اللي قدمنا لهم. نحن اليوم الثالث حاولنا نجمع بين المرأة وبين الشركات وبين اللي هو العالم أو الطلبة والأكاديميين والدراسات. راح نستضيف في جلسة خاصة لطلبة الجامعات والكليات في بعض المشاريع اللي فازت خلال الفترة الماضية كمشاريع استدامة. راح نستضيفهم يتحدثوا عن هذه المشاريع وعن أيضا دور الجامعات والكليات في ترسيخ مفهوم الاستدامة وأنه إيش الخطط القادمة في عالم الاستدامة لنقلها للجيل القادم. طبعا مع هذا عندنا ورش تخصصية راح تكون في كل يوم عندنا ورشة استقطبنا فيها خبراء عالميين في مجال أيضا الاستدامة والإفصاحات وأيضا عن تقييم الشركات في مجال الإفصاحات فخلال هذه الثلاثة أيام. وأيضا راح تكون عندنا مذكرات تفاهم مع بعض الجهات، من أهمها يمكن اليوم الأول عندنا توقيع اتفاقية مع هيئة البيئة بإذن الله، وأيضا في اليوم الأخير راح تكون أيضا عندنا توقيع آخر مع واحدة من الجهات التدريبية والبارزة في عمان إن شاء الله راح نتحدث يمكن أكثر عنها خلال أسبوع عمان للاستدامة بعد التوقيع. وهناك العديد من الورش اللي هي خاصة في بورصة مسقط، كيف نستثمر في بورصة مسقط، إنه كيف نتكلم عن الاستثمار المستدام، وأيضا راح نطلق الدليل راح نطلق التقرير السنوي للاستدامة للبورصة للعام الثاني، وراح نستعرض العديد من الإنجازات الشركات. الشركات بالتأكيد أنا أقدم هنا يعني شكر لجميع الشركات المدرجة في البورصة على التزامها بالإفصاح عن معايير الإي إس دي أو الحوكمة الثلاثية. احنا يمكن بكرة يكون هو آخر يوم للإفصاحات وحققنا إلى الآن 99.9%، يمكن فقط شركة واحدة فقط ما أفصحت. فأقدم لهم كل الشكر والتقدير على جهودهم، إنهم في النهاية كل الإفصاحات هذه هي تستقطب استثمار أجنبي وتستقطب مستثمرين لهذه الشركات. فكل ما كانت الشركة مفصحة عن هذه المعايير أو عن ممارساتها الاجتماعية والبيئية والحوكمية أكيد راح يكون في استقطاب أكبر للمستثمرين.
0: جميل جدا، متمنين أكيد يعني كل التوفيق. وإحنا بكذا وصلنا لختام هذا اللقاء، فكلمة حابة توجهينها في ختام لقائنا هنا في هنا هلا.
1: أشكركم بداية على الاستضافة، ومثل ما ذكرت يمكن أشكر الشركات على تعاونها الدائم مع بورصة مسقط في مجال الإفصاحات. أدعو هنا المستثمرين أو المطلعين أو حتى اللي راغبين في الاستثمار في بورصة مسقط للاطلاع والدخول على موقع البورصة. وعندنا منصة خاصة بالإفصاحات عن الحوكمة الثلاثية يطلعوا عليها، فيها العديد من البيانات الشركات، فيها تقارير الحوكمة للشركات وأيضا تقارير الاستدامة للشركات. أهمية تقارير الاستدامة للشركات تبين أداء ونشاط هذه الشركات في جميع مجالاتها، وخاصة نتكلم عن الاستثمار الاجتماعي قد يكون هو اللي يخص المجتمع بشكل أكبر، وأيضا أنه من هنا يقدر ينطلق المستثمر أنه يستثمر في هذه الشركة أو يضع فكرة يعني استثمار له في هذه الشركة.
0: جميل جدا، نحن متمنين كل التوفيق أكيد لبورصة مسقط في مشاركتهم بأسبوع عمان للاستدامة 2026. جزيل الشكر لك الفاضلة ماجدة بنت شيخان المعمري، مدير مركز الاستثمار والاستثمار المستدام في بورصة مسقط. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك. شكرا.
2: هنا هلا وهلا فيكم.
3: هلا فيكم.
2: كانت هذه مساحة على هلا اف ام، مرينا فيها على اهم المواضيع والفعاليات، وشاركنا معكم الحدث وكل شيء يستحق ان نوقف عليه ونتحدث عنه مع ضيوفنا الكرام على هلا اف ام. هنا هلا وهلا فيكم. هنا

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

لازم يقدموا أسماء أولادهم للموافقة عليها من السلطات الحكومية. هذا في أيسلندا. هل كنتوا تعرفوا أن الأسماء غير الإسكندنافية ما مقبولة في أيسلندا؟ نقدر نقول إنهم يسموا بعناية وحرص حفاظاً على التراث.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
1: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
2: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
1: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفاء، شاركني كل لحظات السعيدة.
2: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا.
3: بعد الدوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
4: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
3: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب زكيم سيف.
3: الحمد لله
2: حيا شكرا
4: الله. الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم
6: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
4: من هلا أف أم مستمعينا وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وتركيا التي عقدت في أنقرة تبحث سبل لتطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية ومناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين الصديقين لرفع مستوى التشاور وتعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية. وأيضا من الأخبار والعلوم ننتقل لشرطة عمان السلطانية وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تلقي القبض على 4 أشخاص من جنسية آسيوية في ولاية المصنعة وبحوزتهم كميات من مخدر الماريجوانا والمورفين والكريستال وأقراص من المؤثرات العقلية بقصد الإتجار بها وتعاطيها وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم.

0: ومستمعين أيضا من الأخبار والعلوم. سلطنة عمان ترفع رصيد ميدالياتها الملونة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة إلى 7 ميداليات. وبالختام، النجاح لا يبدأ يوم الامتحان بل يبدأ من الالتزام والحضور والاستعداد الجيد قبلها بأيام، فكن حاضرا لتكون مستعدا عزيز الطالب. وأكيد رسالة أيضا لأولياء الأمور، مع اقتراب الامتحانات يبقى دعم الأسرة عاملا مهما في نجاح الأبناء عن طريق تشجيعهم على الانضباط المدرسي والالتزام بالحضور ليكونوا على استعداد نفسي ومعرفي وبصورة أفضل. ونتمنى التوفيق إن شاء الله لجميع الطلبة والطالبات في الفترة المقبلة.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك، يا مرحبا
3: يا
2: شباب،
3: يا حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكي مسيت، الحمد لله،
5: الحمد لله، كلنا بخير وعافية.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
2: لا فيك ولا في الحديد.
1: قيادتك تحدد سلامتك، التزم بالسلوكيات السليمة أثناء القيادة.
3: لا فيك ولا في الحديد. لا فيك ولا في الحديد.

0: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
1: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
6: اليوم كان يوم الاستهدافات، استهداف السيارات بامتياز. حتى هذه اللحظة ممكن الحديث عن 7 سيارات تم استهدافها بغارات إسرائيلية.
5: المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي ينشر عبر حسابه على منصة إكس انذارا عاجلا بالإخلاء إلى اللبنانيين في كفر حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوبي لبنان.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صبي يبلغ 16 عاما وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على قرى شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
7: الساعة 7 الصبح مجموعة من المستوطنين اقتحموا المنطقة أطراف السنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجلجلية بين منطقة السنجل والجلجلية.
5: الحكومة العسكرية في السودان ترفض إعلانا مشتركا صادرا عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنهم لن يسمحوا بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: هذه إذاعة هلا أف أم.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اشترك معنا الآن واحصل على واي فاي مش مجاني مع فايبر للإنترنت المنزلي. تواصل معنا على رقم الواتساب 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة. أريدو طور عالمك.
1: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.

0: شكرا على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سببا في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 8 مساء، ويوم الجمعة من 8 صباحا حتى 2 ظهرا. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمال

0: الرقمي بالكامل تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmuscat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: تعليق استوقفني يقول: ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم؟
2: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
3: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
4: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
5: المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
5: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا اف ام.
6: المستشار. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
0: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.

0: ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك للعرب.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي. هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
2: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
3: ويعتقد ان الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
4: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس اصبحت اوعى. اذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص اخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
5: المستشار.
6: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
5: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
6: المستشار.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله وبياكم ونمس عليكم بكل خير. مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين وين ما كنتوا تسمعونا أكيد عبر أثير إذاعة هلا فأم وتحديدا من برنامج المستشار. هذا البرنامج اللي طلع عليكم بطابع قانوني بحت، نناقش فيه المواضيع القانونية وكل ما له علاقة بمجال القانون في تعاملاتنا اليومية وفي حياتنا الاعتيادية أيضا. كذلك موضوع اليوم إن شاء الله رح يكون موضوع شيق، موضوع يخدم فئة جدا كبيرة من المستمعين ومن مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي. أعتقد اليوم الصغير والكبير هو بحاجة إلى معرفة الجانب القانوني من هذا الموضوع. عموما خلوني ما أطول عليكم، إن شاء الله راح نبدأ في قادم الوقت كذا جلسة خفيفة وحوار لطيف كله فائدة ومتعة مع ضيفنا. ولا تنسوا كذلك أنكم أنتوا أيضا تقدرون أنكم تشاركونا رسائلكم المسائية على 935-1027 935-1027. راح أكون معكم إن شاء الله أخذكم حوار بنت أحمد البريكية، ثبت الموجة على 102.7 على الأف أم واستمتع معنا.

0: المستشار.
1: برنامج المستشار على هلا اف ام.
2: محكمة المستشار.
3: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وعودة لكم من جديد، ولا نزال أيضا في ساعتنا الأولى وفي الدقائق الأولى من عمر برنامج المستشار. نقول لكم مضروب السهل والسلام لكم يا رب العالمين، وين ما كانت مشاوركم وتوجهاتكم، وخميسكم ونيس، ويعني خلينا نقول عطلة نهاية أسبوع موفقة لكم يا رب العالمين. كذا استمتعون بالويكند، تقضوا أوقات سعيدة مع عائلتكم مع أصدقائكم، وأيضا اللي وده كذا ياخذ ريست مع نفسه بعد، يعني كذا خذ خلينا نقول وقت مع نفسك واقعد مع نفسك، لأن البعض يسوي كذا. نفس علوي قبل شوي يقول شكلي هذا الويكند أنا ما أرجع لبلاد، كذا أخذ فترة نقاهة مع نفسي. بعد حلو، الإنسان يحتاج بين فترة وفترة يأخذ هذا المتنفس مع نفسه علشان يرتب أفكاره وأولوياته. أيضا ننتظر رسائلكم المسائية على 935-1027. اليوم يعني بنقاشنا حول برنامج المستشار، هناك في نقاط وايد مهمة نحن يعني لازم نركز عليها. على سبيل المثال، يعني ليش نحن نقول الحين وفي الوقت الراهن ليش ضروري أنه نفهم ونعرف القوانين، نعرف إذا تصرفنا هذا التصرف هل هو صحيح، وإذا تصرفنا هذا التصرف هل يعتبر خاطئ ويجرم ويعاقب عليه القانون كذلك. على سبيل المثال، قبل لا نجهز لأي سفرة، إيش الأولويات أو إيش الأمور يلي دايما نبدأ فيها؟ طبعا كلنا نعرف أنه نعرف عادة وتقاليد البلد اللي رايحين لها، نعرف إيش قوانينهم، نعرف إيش اللي المفترض أن نسوي وإيش اللي من المفروض أن أساسا ما نسوي. يعني هذه الأمور نحن كثير ندقق عليها قبل لا نروح أي دولة أخرى حفاظا على سلامتنا، فمن باب أولى لازم نحن نعرف هذه الأمور في دولتنا. فما معقولة أنه اليوم نحن كأشخاص نجهل في كثير من الأمور أو الكثير من البنود والأسس القانونية يلي نص عليها القانون فيما يتعلق بتعاملاتنا اليومية في حياتنا اليومية، في تعاملاتنا مع الأفراد، مع المؤسسات، مع الأشخاص اللي حولنا. لذلك يعني مساحة، هذه المساحة لمدة ساعتين أنا أحس اليوم فعليا يعني تحمل كم هائل من المعرفة يلي من شأنها اليوم أن توعينا، أنها تثقفنا، أنها تزيد من الوعي المجتمعي، الوعي الفردي للجميع. فللأمانة يعني للأمانة أنا أبد ما أنكر قد إيش أثر علي هذا البرنامج، أكيد يعني اللهم لك الحمد بالشكل الإيجابي، إيش كثر المعلومات يلي صارت عندي، وحتى يعني أستغل الفرصة لما يكونون المحامين والمستشارين القانونيين أيضا معاي وأسأل كثير من الأسئلة سواء كانت على الهوى أو حتى كانت تحت الهوى، أشوف إيش من المواضيع يلي من شأنها اليوم تخدم المواطن العماني، الشاب العماني. وكما نعلم أيضا أنه القانون العماني يعني في استحداثات بشكل جدا مستمر، فمن المهم جدا أن نطلع على هذه الأمور ولو حتى بين فترة وفترة ولو حتى بين حين وحين. فلعدة عوامل أمانة، بسبب يعني في بعض الأحيان يكون هناك تضخم تشريعي كثرة في القوانين، فعلى الأقل نعرف بعض الأمور أو البنود الأساسية. أيضا سرعة المتغيرات اليوم، بسبب سرعة المتغيرات والحياة السريعة اللي صرنا نحن نعيش فيها، صارت تظهر هناك قوانين جديدة، صارت تسن قوانين جديدة تنظم الحياة وتخدم كذلك المواطن والمجتمع. مهم أيضا أن نعرف يعني أمور قانونية، لأنه اليوم لربما صرنا يعني نحس بغياب الثقافة القانونية المبكرة. أنا دائما أقول أن اليوم مهم أن الصغير قبل الكبير يتثقف في الجانب القانوني، خصوصا يعني مستمعينا في موضوع اليوم. هذا الموضوع أنا لأنه صار الصغير قبل الكبير، اليوم عنده يعني سوشيال ميديا، عنده هاتف نقال، عنده خلينا نقول يعني مساحة انه يعبر عن رأيه، انه ينشر اللي يبيه. ف اليوم يعني المحاكم صارت تحمل قضايا جدا كبيرة يقع فيها الصغير قبل لا يقع فيها الكبير, بسبب فعليا اليوم لربما وعي يعني انعدام الرقابة أو غياب الرقابة أيضا الوالدية عن الأبناء, بسبب أيضا قلة الوعي صار الشير يكثر, صار الكوبي بيست يعني يصير كثير, أيضا صرنا ننشر بلا وعي, ننشر لمجرد أنه عجبنا المحتوى, ننشر لمجرد الضحك, ننشر لمجرد أنه ليش لا, إيش اللي رح يصير, ننشر بسبب فعليا غياب الثقافة وما نعرف إيش تبعات الموضوع. طولت عليكم شوي في المقدمة, بس يعني أتمنى فعليا أن اليوم هذا الموضوع يقدر يوصل لشريحة جدا كبيرة من المستمعين, نطلع بفائدة يا رب العالمين, اتعم على الجميع. فخلونا نطلع فاصل وبعدها نرجع إن شاء الله نكمل وياكم.
0: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-100-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasr.om.
4: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة, وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

0: عندك بطاقة شل عمان للنظام الدائم الوطني؟ أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. فبتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
6: اليوم كان يوم الاستهدافات، استهداف السيارات بامتياز. حتى هذه اللحظة ممكن الحديث عن 7 سيارات تم استهدافها بغارات إسرائيلية.
5: المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي ينشر عبر حسابه على منصة إكس انذارا عاجلا بالإخلاء إلى اللبنانيين في كفر حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوبي لبنان.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صبي يبلغ 16 عاما وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على قرى شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
7: الساعة 7 الصبح مجموعة من مستوطن اقتحموا المنطقة أطراف بالسنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجلجلية بين منطقة سنجل والجلجلية.
5: الحكومة العسكرية في السودان ترفض إعلانا مشتركا صادرا عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنهم لن يسمحوا بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. هذه تحياتي هند سليم.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم.
1: استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.

0: المستشار.
1: برنامج المستشار على هلا اف ام. المستشار.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا وحياكم الله بياكم وعود لكم من جديد. ولكن هالمره رجعنا واكيد ضيفنا الموجود معانا في الاستوديو نمسي بالخير بالمحامي الدكتور اسعد بن سعيد الحضرمي، محامي ومستشار قانوني. اهلا وسهلا فيك دكتور.
1: اهلا وسهلا استاذتي العزيزه وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه وبالساده المستمعين جميعا.
0: حياك الله ومسهلا. طبعا اكيد دكتور اسعد مش غريب عن الاذاعه ولا غريب ايضا على المجال الاعلامي، واليوم كذلك يعني راح نتطرق في ما يخص هذا الموضوع. يعني دكتور اليوم المستمع وكذلك الجميع يشهد الزخم الكبير والتطور المتسارع اللي صاير في مجال الذكاء الاصطناعي مع هذه يعني الزوبعة الكبيرة اللي صايرة. اليوم الجزاء العماني أو القانون العماني كيف نظم هذه العملية، يعني عملية الذكاء الاصطناعي، وما هي القوانين أيضا اللي تمسنها في هذا الجانب؟
1: نعم، الحقيقة الحديث عن موضوع التدخل والطفرة التقنية اللي جاء فيها الذكاء الاصطناعي ودخوله في حياتنا الاجتماعية، وكذلك القانون ليس بمنأى يعني أو الجوانب القانونية والإشكاليات التي قد تثار من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي عديدة. اليوم إذا ما تكلمنا عن مسألة في غاية الأهمية هي الحياة الخاصة للأفراد واحترامها، وكيف أنه تشريعنا العماني من النظام الأساسي للدولة نص على مبدأ وأساسي وميثاق أنه الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا تمس. جاءت هذه العبارة في النظام الأساسي في المادة 36، ومن هذا المنطلق جاءت كل القوانين التي تفسر وتنفذ مسألة العناية بالحياة الخاصة واحترامها وتقديسها، وكذلك منع كل ما من شأنه أن يؤثر على هذه الحياة الخاصة للأفراد، سواء كانت العائلية بالتقاط الصور بنشرها وغيرها من ممارسات.
0: جميل. طيب يعني دكتور ايش هي القوانين، يعني عفوا ايش هي العقوبات اللي يعني تفرض على من مثلا يستخدم هذه الصور من حسابات مثلا او يتم نشرها، ينشرها هو يعني إعادة نشرها، او حتى ان اليوم برامج الذكاء الاصطناعي يدخلها في البرامج يسوي عليها تعديلات، ايش هي العقوبات وهل هناك ايضا عقوبات يعني عقوبات مستحدثة في هذا الجانب؟
1: نعم، الحديث عن ذلك يقودنا إلى عدة جوانب عديدة. يمكن الجانب الأبرز المعلوم لدى الجميع كيف أن قانون الجزاء العماني قرم كل ما يتعلق بفعل التقاط الصور الخاصة بالأفراد بدون إذنهم، وكذلك نشر هذه الصور أو الأخبار أو التسجيلات. لكن هنالك بين الالتقاط وبين النشر هنالك كذلك فعل والنقل اللي على العادة ما يتم تسليط الضوء عليه كثيرا أو معرفته. يعني القانون حتى قرم مسألة لو وقع في يدي جهاز معين وكانت في بعض المقاطع والصور الخاصة بأفراد وقمت بنقله إلى جهاز آخر ارتكبت هذه الجريمة التي يعاقب عليها قانون الجزاء، وتصل العقوبة طبعا بالسجن تتراوح يعني مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد على 3 أشهر. هناك كذلك غرامات. هذا فيما يتعلق بقانون الجزاء. عندنا قانون كذلك مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يعنى بالجرائم المرتبطة بالجانب الإلكتروني مثل ما تفضلتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، كل ما يرتبط بتقنية المعلومات. هناك كذلك جرائم مشددة في هذا الجانب المتعلقة بالتقاط الصور ونشرها باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وتصل العقوبة طبعا من 1 إلى 3 سنوات كل من يؤتي بهذه الأفعال. هذا بالنسبة للجانب الجزائي. هناك جوانب أخرى تنظم مسألة المسؤولية المدنية التي تقع كذلك على الشخص عندما يقوم بانتهاك حرمة هذه الصور الخاصة للأفراد من ممارسات حقيقة كذلك اللي قد لا يعيها الكثير، هي عندما يجد حساب معين ناشر فيه بعض الصور ويقوم باستخدام هذه الصور اعتقادا منه أن هذه الصور منشورة فلا يوجد تجريم على استخدامها، بينما الحقيقة أن هنالك في قانون يحمي الملكية الفكرية. اليوم لا نتكلم عن فعل النشر كجريمة في هذا الجانب وهي معلومة لدى الجميع، وإنما كذلك في الاعتداء على حقوق ذلك المبدع المصور المصمم الذي قضى جهدا وقدم مالا، قد تكون يكون ذلك عمله يعني وأساس عمله، وبعد ويتم انتهاك ذلك العمل عبر أخذه من حسابات وإعادة نشره، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي كذلك الذي صار حقيقة مع الاستخدامات الفضلة له والجيدة والنجاحات التي يقدمها، لكنه نجد أن استخداماته السلبية هي في تعديل بعض المقاطع أو الصور بشكل لا يتناسب مع المحتوى الذي قصد به ذلك المصور أو المصمم، فتغيير ذلك المحتوى بشكل قد يسيء إلى سمعته، قد يشوهها. ليس بالضرورة أن يكون هنالك تعمد في الإضرار، ولكن قد يكون بحسن نية، لكن يقع ذلك الشخص الذي قام بالتعديل في ذلك المحظور بأنه استخدم صور تخضع لحقوق ملكية فكرية، قدمها شخص بذل فيها عناية وجهدا، وثم بكل بساطة يأتي من يقوم أو ما يعرف بالسرقة الأدبية بيأخذ هذه الصور واستخدامها.
0: جميل. طيب دكتور، أيضا اليوم نبي نتعرف على الفرق بين العقوبة في التقاط الصور وفق قانون الجزاء، وأيضا بين استخدام وسائل تقنية المعلومات لالتقاط أو النشر وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إيش الفرق؟
1: نعم، مثل ما ذكرنا الفرق هي في مسألة غاية الأهمية. القانون الجزاء هو القانون العام، نتكلم بشكل عام عن فعل التقاط الصور ونقلها، بينما نجد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتحدث بشكل خاص عن استخدام وسائل التقنية، ومنها اليوم نقدر نقول الذكاء الاصطناعي في القيام بمثل هذه الأفعال المرتبطة بانتهاك حقوق الحياة الخاصة للأفراد بالتقاط الصور ونشرها.
0: ربما البعض أيضا يقول يعني دكتور أنه ما هو أوريدي الحساب بابليك يعني عام، وأوريدي الصور موجودة فيه، وهذا الشخص نزل هذه الصور، فمعناته أنه هو راضي بما أن الجميع يشوفها، فبإمكان أن أحد يأخذها ويستخدمها. ربما البعض يفكر بهذه الطريقة.
1: نعم، الأغلب نعم يقع في هذه الجزئية المهمة اللي اليوم احنا نسلط الضوء عليها للحديث عن ما يعرف بالملكية الفكرية. الملكية الفكرية هي نتاج لجهد شخص قام بإبداع صورة وأخذها مثل ما ذكرنا، أو بتصميم معين، وكل ما يتعلق بالحقوق الإبداعية للأشخاص، ما يعرف بالجانب الأدبي أو المعنوي، وبالتالي القانون كذلك يحمي هذه الملكية من الاعتداء عليها من الأشخاص. فلا يعني أن يكون شخص مصور قام بنشر صور أو شخصية عامة تنشر صورها أن يكون ذلك الأمر متاحا للجميع لاستخدام هذه الصور.
0: هذا تمام. طيب أيضا دكتور، حتى الموضوع يعني ينطبق على الصور الشخصية للأشخاص، إذا أحد استخدمهم مثلا هو فقط منزل صورة، نشر صورة شخصية له، وفي أحد ثاني أخذ الصورة واستخدمها لغرض ربما تجاري أو ترويجي، نفس الحالة صحيح؟
1: بلا شك نعم. هذه هي التي يعني نتحدث عنه بالتحديد اليوم فيما يتعلق بنشر أو إعادة تصميم صورة معينة منشورة لشخصية معينة وإعادة استخدامها في موقع آخر، وهذا ما يحدث كثيرا حقيقة عندما نجد أن استخدام بعض الشخصيات العامة في الإعلانات. اليوم مثلا أنا إذا كنت حاط صورتي في حسابي الرسمي يعني وحسابي الشخصي، ويأتي شخص بيأخذ هذه الصورة ويضعها على منتج معين أو بقرب من منتج معين، وذلك صار سهل اليوم مع الذكاء الاصطناعي، وحتى صار يشبه الحقيقة التامة التي من الصعب التمييز ما بينها وبين الصورة المبتكرة هذه. وبالتالي هذا الشيء يمسني أنا اليوم ما أعلنت فاستخدام صورتي في هذا الإعلان التجاري أو في غيرها من الأغراض، ليست بالضرورة أن يكون لإعلان، في غيرها من الأغراض أو الأوضاع المعينة قد لا يليق بي، وبالتالي يدخل هذا الشخص في المسؤولية الجزائية والمدنية نتيجة استخدام هذه الصور.
0: جميل. طيب من القصص اللي شهدنا عليها دكتور أيضا فيما يخص هذا الجانب أن مثلا أحد النساء مثلا كانت سابقا غير محجبة وكانت يعني في مجال الدعايات والإعلانات وما إلى ذلك، بعد فترة تحجبت، فصورها القديمة يعني هل مثلا تقدر مثلا خلاص انه لا احد يرجع يستخدمها، سواء كان من الشركات او من المؤسسات اللي سابقا كانت تتعامل معاهم، او ايش الآلية يعني؟ ما هي الحين خلاص يعني بالهوية الجديدة بالحجاب الجديد، فما تبي صورها القديمة ترجع مرة ثانية تستخدم للأغراض التجارية.
1: نعم نعم، القانون نعم يدخل في معاقبة مثل هذه الأفعال، لا طالما انه فعل الرضا أو ركن الرضا من الشخص غير متوفر. مثل الحالة ذكرتيها، هذه الشخصية رغبت في مسح كل صورها السابقة، وبالتالي هي حذرت من إعادة استخدامها. وبالتالي أي شخص يقوم بإعادة استخدام هذه الصور أو نشرها يدخل في جانب التجريم القانوني.
0: جميل، يعني من المهم أيضا يعني نعرف كل هذه الأمور والتفاصيل. أكيد مستمعينا مكملين معاكم، ولكن نطلع فاصل وبعدها نرجع نستكمل حوارنا وحديثنا. أي أسئلة على 935-1027 فيما يخص هذا الجانب.

0: على 104.8.
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
2: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا أفهم هذه حالة الطقس صحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار. تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
5: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
6: المستشار
7: برنامج المستشار على هلا اف ام. المستشار
8: حياكم الله وسهلا من جديد مستمعينا. مكملين اكيد معاكم, ولكن خلوني ما انتقل لنقطه ثانيه الا بعد ما يعني نسكر الباب على هذه النقطه. قبل الفاصل دكتور نحن تكلمنا عن ما اذا مثلا كانت احد النساء بوضع معين سابقا مثلا, او ان عملت عقود مع شركات, او حتى مثل ما اسلفت الذكر دكتور انه مثلا احد اللاعبين او احد يعني الرجال كذلك, يعني الموضوع ينطبق على الرجال والنساء. عند أحد المؤسسات فكان بينهم مثلا عقد لمدة سنة أو لمدة سنتين. فجأة هذا الشخص قرر أنه يقطع هذا العقد بسبب مثلا الارتباط, أو بسبب أنه خلاص أنه ما يبي يكمل في الحملة, أو بسبب أنه أي تغيير صار فجأة في نص المدة. تمام, يحق له, ولكن هل هناك أيضا اللي ربما تترتب خسائر أيضا على المؤسسات وهناك عقود؟
9: نعم, على العادة نعم, لما يكون في عقد مبرم ما بين شركة ترويج أو لترويج لمنتج معين, ويستخدموا بعض الشخصيات للدعاية لهذا المنتج, فيتم عادة الاتفاق على مدة زمنية إنه إحنا بناخذ صورك وأنت بتكون قائد أو المحتوى لهذه الحملة الإعلامية لمدة سنة أو سنتين,
8: أو الوجه الإعلامي أيضا,
9: أو الوجه الإعلامي نعم لهذه الحملة. ثم بعد ذلك لو صار إنه قرر الرجوع عن ذلك عن هذه الحملة, لا تستخدم صوري, أنا أتراجع عن هذا المنتج لأي سبب إن كان سبب شخصي أو لعدم اقتناعه أو شيء من الخلافات, هنا عادة ما يكون في العقود الشرط الجزائي, يعني إنه يتحمل قيمة التعويض والخسائر التي تسببت في يعني قطع هذه الحملة الإعلامية التي قامت بها هذه المؤسسة نتيجة لتغيير أو لانسحابه من هذا العقد. يعني المسألة ليست ببساطة ممكن واحد ينسحب من عقد دعائي موقع معاه لفترة زمنية معينة. وكذلك الأمر بالنسبة للعقود الحصرية, مرات بعض الشركات توقع عقد حصري مع لاعب أو مشهور أنه أنت حصرا تعلن لهذا المنتج فقط, وما يحق لك تعلن لمنتجات منافسة على سبيل المثال, وبالتالي لو هو خالف هذا العقد كذلك يتحمل مسؤولية وتبعيات هذه المخالفة.
8: جميل ممتاز، يعني الموضوع في أيضا في أكثر من بعد. جميل. طيب اليوم أيضا يعني دكتور سعد، اليوم كيف حدد القانون العماني أركان جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة باستخدام اليوم الهواتف النقالة؟ وكذلك أيضا بما أنكم يعني أنتم دائما ما تكونون في أروقة المحاكم دكتور، اليوم هل هناك قضايا أيضا لأطفال مثلا ارتكبوا هذه الجرائم الإلكترونية من غير قصد أو بسبب قلة الوعي أو بسبب أيضا غياب الرقابة الوالدية لهم؟
9: الحقيقة نعم، بالنسبة لأركان هذه الجريمة نجدها تتحقق في مثل ما ذكرنا فعل التصوير، فعل النشر، وفعل النقل كذلك، والتصوير بمعنى الالتقاط لهذه الصورة. فالفعل بحد ذاته هو المجرم. قد يلتقط شخص صورة لشخص آخر بدون رضا وهو لم ينشرها، لكنه دخل في التجريم القانوني،
8: يعني حتى لو احتفظ فيها وما نشرها
9: لمجرد الالتقاط. بل أن القانون كذلك قلنا جرم عملية النقل التي لو بالصدفة وقع في يدي جهاز أو لابتوب لشخص آخر، وجدت في بعض الأشياء الخاصة فيه من تسجيلات أو صور وغيرها، وقمت بنقلها لجهاز آخر بدون رضا، فأنا كذلك أقع في الفعل المجرم هذا. فإذا الأركان تتنوع كلها بقصد حماية الحياة الخاصة للأفراد. الحياة الخاصة ليست بالضرورة أن أكون أنا في وضع خاص. قد يكون ذلك الشخص يجلس في مطعم مثلا، حتى لو كان المطعم عام لا يحق لنا نصوره في ذلك الوضع، لأن لا يرغب بنشر صورته وهو جالس يأكل مثلا من ذلك المطعم، أو كان يتسوق من محل معين. كل هذا تدخل في إطار الحياة الخاصة للأفراد والحياة العائلية كذلك.
8: واضح.
9: بالنسبة لموضوع الأطفال، حقيقة الموضوع يعني يطول شرحه في ما يتعلق باستخدام الأطفال للترويج اليوم. الحقيقة نجد أن القانون لم يعالج تجريم مثل هذا التصوير الذي يتم على الأطفال. ومن الأشياء يعني اللي نجدها حقيقة في المجتمع كثيرا ما تنتشر هي مسألة نشر صور أطفال. على سبيل المثال تم العثور على طفل، يعني أنا أتساءل حقيقة كشخص إنه عملية تصوير طفل وجد في مول معين أو محل معين ونشرها في جميع الجروبات الواتساب وتصل من عمان من أقصاها لأقصاها، وهو في منطقة جغرافية معينة نفترض مثلا في الخوير، زين، ويتم نشر هذه الصورة في كل الجروبات إنه وجدنا هذا الطفل في هذا المكان، هذه ليست الوسيلة حقيقة الصالحة والمنطقية للوصول إلى ذويه. هناك اليوم عندنا الجهات، الشرطة قائمة بدور جدا كفؤ في إيجاد الأشخاص الذي المفقودين أو في البحث عنهم أو في الوصول إليهم. أما مسألة تصويرهم ونشرها، أنا أعتقد أنها من الأشياء التي تحتاج إلى إعادة ضبط يعني من المجتمع بداية.
8: يعني الأكثر شيء نلاحظه أيضا دكتور اللي هو أيضا اليوم الحسابات الأخبارية صارت تنقل مثل هذه، يعني مثل هذه البيانات أو هذه المعلومات، أنه غياب الطفل الفلاني منذ كذا يوم، فمن يجده يتواصل على الأرقام المعنية. أيضا هل هناك يعني ضبط لمثل هذه الحسابات في نشر هذا النوع من المعلومات؟
9: لا، أعتقد أن الحسابات تستقي معلوماتها، وهذا هو الشيء القانوني، من الحساب الرسمي لشرطة عمان السلطانية التي تعلن عن مثل هذه الحالات. لكن أي حساب يعني أعتقد أنه يستقي المعلومات من أشخاص بدون صفة رسمية سوف يقع بلا شك في طائلة المحاسبة القانونية، لأنه قد يكون الخبر غير صحيح، ويا كثر هذه الأخبار اللي تكون عبارة عن إشاعات.
8: جميل. يعني من المهم جدا اليوم استقصاء المعلومات الصحيحة قبل لا يتم تناولها ونشرها. تمام. اليوم أيضا يعني بننتقل إلى جانب آخر اللي هو يعني المسؤولية المدنية والتعويض. أيضا دكتور اليوم متى تتحول مخالفة المصور اللي نشر صور تم تصويرها بناء على اتفاق من جريمة إلى مسؤولية عقدية؟
9: بالضبط. يعني عندنا طبعا تكلمنا عن المسؤولية الجزائية والتجريم قبل شوي. إذن الجانب الآخر من جوانب المسؤولية التي تقع على الشخص مرتكب هذا الفعل هو الجانب المدني، واللي ما يعرف بالتعويض. وعندنا نوعين طبعا، المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. العقدية هي التي تكون بارتباط عقد بين شخصين، ولنفترض يعني شخص تعاقد مع مصور للقيام بعملية تصوير معينة، بعدين وقع من ذلك المصور إخلال بضوابط ذلك العقد في التأخير مثلا في تسليم هذه الصور أو غيرها من الأمور التي قد تحصل، أو قام بنشر هذه الصور بطريقة ما بدون رضا صاحب الصور. كذلك إلى جانب النص التجريمي فهناك كذلك مسؤولية مدنية تحول إلى التعويض. أما ما يتعلق بمسؤولية تقصيرية فنتحدث عن شخصين ما بينهم عقد، مثل ما قلنا يعني واحد التقط صور لأشخاص في وضع عائلي أو في وضع خاص وقام بنشرها أو نشر هذه المعلومات المضللة، حتى أن القانون يعاقب حتى من ينشر معلومات صحيحة لهذه الدرجة. يعني اليوم إذا كان أحد الأشخاص مثلا عنده مناسبة معينة وما حاب ينشرها على الملأ، بينما قام شخص آخر بنشر هذه المعلومات وإن كانت صحيحة فإن القانون يعاقب عليها لأنها جاءت كاعتداء على الحياة الخاصة، فيتحمل بناء عليها كذلك التعويض عن الأضرار التي لامست مشاعره وشرفه ومكانته.
8: دكتور، يعني على طاري هذا الموضوع، لربما أول حاجة يتبادر إلى ذهن بعض المستمعين اللي هو اليوم تصوير مثلا الأعراس أو المناسبات، لما مثلا تنقل هذه المصورة أو تأخذ بعض من الصور وتنشرها في حسابها يعني بهدف الترويج لعملها، ولو أن لربما يعني تعمل بعض الملصقات علشان مثلا لا تبين الملامح أو لا يبين طرف من الجسم أو الجسد أو ما إلى ذلك، فهل أيضا هذه يعني يعاقب عليها القانون؟
9: نعم بلا شك أنه كذلك. نعم، لاحظت مثل هذه الممارسات أنه يتم تمويه الوجه ووضع عليه ملصق بينما باقي الجسم ظاهر. لا، هي تدخل في ذات الإطار، يعني لا يغني أن يتم فقط مسح بعض الملامح طالما أنه صاحب المحتوى صاحب الصورة هذه الذي تم تصويره غير راضي عن عملية النشر، فإن ذلك النشر يدخل في إطار المحظور قانونيا.
8: جميل، يعني أيضا هذه نقطة مهمة لازم أن نركز عليها. تمام دكتورة سعد، أيضا نبغى نروح إلى إيش هي عناصر المسؤولية التقصيرية اللي تترتب على يعني تترتب عليها المساس بالصور الخاصة للأفراد.
9: نعم، العناصر طبعا مرتبطة بالفعل اللي هو الفعل الخاطئ. فاليوم أنا بتحمل مسؤولية أي فعل خاطئ نتج مني، وترتب على ذلك الفعل ضرر للطرف الآخر. وكان في علاقة سببية ما بين الفعل الخاطئ وما بين الضرر. هنا تنشأ المسؤولية التقصيرية. إذن أركانها الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية ما بينهما هي التي تكون مكونات المسؤولية التقصيرية. بمعنى لو أنه الخطأ لم يكن من ذلك الشخص الذي قام بالتصوير مثلا، كان من شخص آخر، أو كان ذلك التصوير برضا من صاحب الشين، ولنفترض حالة معينة أنا طلب مني شخص أن أصور له بعض الصور وأقوم بنشرها في حسابي مثلا في الانستغرام، قمت بهذه العملية لكن بعد ذلك تسببت هذا النشر في إشكالية يواجهها مثلا في عمله إذا كان ممنوع من الظهور، إشكالية قد تكون عائلية بالنسبة له أو غيرها من الإشكاليات. طالما أنه الخطأ لم يكن موجودا لأني أخذت الإذن منه، فبالتالي لا يمكن أن تنعقد المسؤولية التقصيرية في هذا الجانب. هذا هي يعني التفصيل القانوني لمسألة المسؤولية التقصيرية.
8: جميل. طيب دكتور، برجع مرة ثانية بعدني أستوضح على هذا الموضوع، اللي نفترض أنه هو يعني الشخص تعاقد مع المصور على نشر الصور، وبعدها صارت المشكلة مثلا خلاف في العمل أو خلاف في العائلة، كيف يتم هني الموضوع؟ هل يتم التراجع أو تسوية الأمور، يعني لأنه في أطراف أخرى أيضا رافض الموضوع؟
9: أنا أتكلم الآن عن مسؤولية المصور. مسؤولية المصور غير موجودة طالما أنه كان برضا صاحب الشين، بمعنى ما ينتج عنه يخضع تحت أو يستغرق ذلك الخطأ مسؤولية صاحب الصورة الذي أذن بنشرها. أما الإشكاليات الثانية فقد تحصل، لذلك ذكرنا هذا المثال أنه قد تحصل أضرار تلحق بالشخص لكن بدون وجود خطأ.
8: أي.
9: فلا يمكن كذلك أن يحاسب شخص من دون لا يكون متسبب.
8: واضح واضح جدا. لربما اليوم أيضا نحن دكتور يعني في المجال الإعلامي أو حتى عدنا يعني كوننا نحن نطلع تغطيات ميدانية ونصور فعاليات وأحداث، لربما أيضا صادف هذا النوع يعني لما مثلا نصور أحد اللقاءات مع أحد الأشخاص ويكون برضا تام، ولكن بعد فترة بيرجع يعني يبي يحذف بسبب يعني مثلا قطاع العمل أو حتى العائلة. فهنا يعني نحن نكون في السيف سايد لأن أنت يعني أعطيتنا موافقة تامة أنك
9: صحيح.
8: أنت يعني موافق على هذا الشيء وطلبت بنفسك يعني الظهور في هذا الجانب، فهني يعني نخلي مسؤوليتنا
9: بالضبط. لأنه أنت تحدثي عن مرات الموافقة تكون ضمنية
8: أي.
9: وهذا اللي ينفهم من السياق يعني بدأت المقابلة واسترسل الحديث
8: صحيح.
9: وكان
8: صحيح.
9: الحديث يعني مركز على الموضوع بكل سلاسة بعد ذلك صارت نتيجة ضرر أو شيء معين
8: أي.
9: فهنا يعني القرينة الدالة أنه في موافقة ضمنية على عقد هذا اللقاء وعلى التصوير.
8: جميل جدا. إذن مستمعينا بكذا تكون انتهت ساعتنا الأولى وننتقل أكيد وياكم لساعتنا الثانية. خلكم مكملين ومستمرين معنا.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: تخيل عالم تصلك فيه بطاقاتك المصرفية لين عندك وبكل سهولة مع خدمة توصيل بطاقات الخصم المباشر والائتمان ومسبقة الدفع الخاصة بك من بنك مسقط بدون لا تتعنق وعلى راحتك. وبالتعاون مع شركائنا أرامكس وأسياد نضمن لك وصول بطاقتك بأمان وين ما تكون. كل ما عليك هو طلب بطاقتك بسهولة عن طريق تطبيق الهاتف النقال أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وبتوصل لك بطاقتك إلى بابك. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط أفضل كل يوم.

0: اهلا اهلا، حياكم الله وياكم مستمعينا من جديد، وعدنا وهالمره في ساعتنا الثانيه. الوقت ما شاء الله يعني يركض بسرعة، ولكن لا تزال أيضا هناك بعض الأسئلة المتبقية وبعض الأمور اللي من المهم جدا أن نتناقش فيها ونعرف كيف أصنفها أو أي القانون أو ما هي التفاصيل أيضا القانونية في هذا الجانب. طيب طيب طيب، الحين أيضا نروح لجانب آخر. نحن تكلمنا في نوع ما دكتور، واللي هو اليوم يعني الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية أيضا، يعني في أي حالات، يعني بكذا حالات محددة حصرا يعاقب التشريع العماني على إعادة استخدام الصور من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كونها اليوم انتشرت بشكل وايد واسع يعني.
1: نعم بلا شك، القانون إذا ما تكلمنا عن استخدامات الذكاء الاصطناعي نجد أنه كل يوم عندنا تحدي جديد، ولا زالت القوانين، أنا أقدر أقول كشخص قانوني، لا تحيط بكل جوانب الذكاء الاصطناعي، وهذا على المستوى العالمي حتى. ليش؟ لأنه عندنا تطورات سريعة
0: جدا، صحيح،
1: في هذه الطفرات في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي، فلا تزال القوانين اليوم تعالج الأشياء التقليدية السابقة. ولذلك نجد أن قانوننا العماني يعني يتحدث في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عن ثلاث جرائم نقدر نسميهن رئيسيات في عملية استخدام الذكاء الاصطناعي، وكل حقيقة تدخل في الجانب الفاحش، يعني نقدر نقول منها مثلا إنتاج المواد الإباحية، استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا الجانب. وطبعا المادة 14 من القانون تعاقب كل من يقوم بمثل هذه الإنتاجات عن طريق الذكاء الاصطناعي أو غيره بالعقوبة من شهر إلى سنة. الجانب الجريمة الثانية هي ما يتعلق بالمساسة والإخلال بالأداب العامة، كل منتج واليوم يكثرها عن طريق الذكاء الاصطناعي تدخل في جانب المساس والاعتداء على الأداب العامة، على أخلاقيات المجتمع، على الأشياء التي ترفضها أدابنا العامة. اليوم كذلك المادة 17 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعاقب بالسجن من شهر إلى 3 سنوات كل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات أو الشبكة المعلوماتية في كل ما يخل بالأداب العامة. ومن الجريمة الثالثة كذلك المتعلقة بالمساس بالقيم الدينية أو النظام العام، النظام العام كل ما يمس بالدولة وهيبتها ومكانتها أو بمكتسبات هذا البلد، بالإضافة إلى المساس بالقيم الدينية كذلك، هذه من الأشياء المجرمة. نقدر نقول في هذه الثلاث جرائم أغلب استخدامات السيئة للذكاء الاصطناعي تدخل ضمن هذا الاستخدام السلبي والجارح للمجتمع وللأفراد في الاستخدامات قلنا الشائنة للذكاء الاصطناعي. ما غيره من ذلك وما نجده حقيقة على التحديات حتى على المستوى العالمي، لا تزال القوانين لا تزال القوانين يعني تنظر للذكاء الاصطناعي بعين الاكتشاف، بعين التي يعني من الصعب أن يتدخل القانون في هذا الوقت ليمنع أو يقيد استخدام الذكاء الاصطناعي، لأنه لا يزال موضوع حديث ولا يزال استخداماته وإسهاماته الكبيرة في حياتنا اليومية وفي التطورات اللي يقدمها لا تزال هي الجانب الإيجابي الأبيض يعني في استخدام الذكاء الاصطناعي.
0: أيضا يعني دكتور أسعد، اليوم يعني التطور السريع في الذكاء الاصطناعي صار جدا مبهر، يعني أنه والتحديثات صارت جدا يعني سريعة، وأنماط الاستخدام أيضا تعددت وصارت يعني صارت متنوعة. يعني أنا أحس أنه من الصعب جدا، أنه وما أدري إذا هو من الصعب أو لا، إنه على أي يعني شيء جديد ينزل في الذكاء الاصطناعي إنه لازم يعني ينص عليه قانون، فالموضوع نوعا ما مرهق، ما أدري أحس كذا.
1: لا، ولذلك أقدر أقول لك من خلال بحثي إنه لا تزال القوانين غير مكتملة لمعالجة كل ما يطرأ على استخدامات الذكاء الاصطناعي، ولا تزال حتى عالميا تأثيرات جدا كبيرة، يعني لاحظنا كيف أثر استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات الأمريكية مثلا، وكيف كان له تأثيرات منها مثلا نشر المقطع صوتي للرئيس السابق في وقت الانتخابات عن طريق الذكاء الاصطناعي، أخذوا صوته وركبوه على مقطع صوتي فقط بذات نبرة صوته، اللي كان يحث جميع الناس أنه قاطعوا الانتخابات اليوم. وهذه الصوتية يعني اللي ما أخذت يعني ساعات حتى يكتشف أنها غير صحيحة، إلا أنها أثرت تأثير جدا سلبي. فلهذا المستوى وصل الذكاء الاصطناعي وخطورته حقيقة في الاستخدامات السيئة.
0: جميل جدا. أنا والله يعني من خلال حديثنا كان في بالي سؤال يعني بس نسيته، لكن أتمنى إن شاء الله أني أتذكره في الوقت القادم. طيب دكتور، أيضا نبي نتعرف أو نبي التعريف القانوني لمصنفات التصوير الفوتوغرافي اليوم وفقا لقانون حقوق المؤلف العماني.
1: نعم، قانون حقوق المؤلف هو القانون اليوم اللي يحمي هذا الإبداع وهذا الإنتاج الذي قام بابتكاره ذلك المصور أو المصمم. ونجد في المادة الثانية يعرف كل إشعاع أو تسجيل للضوء أو لإشعاع على دعامة ينتج أو يمكن إنتاج صورة منه أيا كانت التقنية التي أنجز بها، وعلى ذلك تعد الصورة الرقمية من مصنفات التصوير الفوتوغرافي. فإذا القانون عندما عرف التصوير الفوتوغرافي أدخل فيه جميع ما يتعلق بمسألة تسجيل الضوء بأي جهاز كان، تحسبا للابتكارات والتطورات اللي تحصل. كان سابقا الناس تصور بالكاميرا، اليوم صار بالتليفون، صار بالساعة كذلك التصوير.
0: صحيح.
1: والعالم يعني يتطور في هذه الجوانب.
0: جميل، تذكرت السؤال. طيب دكتور، أيضا يعني هناك حسابات أخرى لربما لا تكون عمانية، تمام، تستخدم الذكاء الاصطناعي، خلينا نقول بشخصيات يعني مجسدة بشخصيات عمانية، امرأة عمانية، رجل عماني، يتم تصميم هذه الفيديوهات والمقاطع القصيرة بشكل يعني خلينا نقول لا تمس اليوم المجتمع العماني بصلة، أو أنها تسيء أيضا للعادات والتقاليد والعرف العماني، فكيف يتم التعامل مع هذا النوع من الحسابات بالشكل القانوني؟
1: عندما نتحدث عن النطاق الجغرافي للتطبيق القانوني للقانون، فنتحدث اليوم عن الجرائم التي تحصل داخل النطاق الجغرافي لأرضنا الحبيبة سلطنة عمان. ما يخرج عن هذا النطاق الجغرافي فهو لا يخضع للتطبيق القانوني، لكن احنا نتكلم عن فضاء إلكتروني. فلو يعني اكتشف من الجهات المختصة طبعا في مراقبة مثل هذه الحسابات إنها كانت بحسابات في عمان أو لها صلة بأشخاص، ممكنهم يتعاقبوا وينص القانون على معاقبتهم. نعم.
0: جميل. طيب أيضا اليوم نروح لي يعني تعريف آخر اللي هو الحق الأدبي. ما المقصود بالحق الأدبي للمصور، وهل يجوز أيضا التنازل عنه لشخص آخر حتى لو تم دفع مبلغ مالي مقابل العمل؟
1: جميل جميل هذا السؤال. ونعم، هناك كذلك من يعتقد أنه ممكن أنا أشتري منتج إبداعي يخضع لحقوق المؤلف وأنسبه إلى نفسي، ونسمع حالات كثيرة أنه يعني قصائد شعرية مثلا على سبيل المثال منسوبة لشخص وهي قالها شخص آخر. كذلك أي منتج إبداعي يعني قد يخضع لحقوق المؤلف، منها التصوير والتصميم والإنتاج الأدبي وغيرها من الإبداعات التي يبتكرها الإنسان. لذلك القانون ينص على أنه كل تصرف في هذا الجانب يعد باطلا بطلانا مطلقا. بالتالي القانون ما اكتفى فقط بتجريم ومنع السرقة الأدبية التي قد تكون بسوء نية وبتعمد حقيقي وبدون رضا صاحبها، ولكن حتى منع الموافقة والتعاقد والتنازل عن حقوق الصورة أو حقوق التصميم من الشخص بإرادته إلى شخص آخر. وإن وجد مثل هذا التنازل فهو تنازل باطل لا يعترف فيه القانون.
0: جميل، هذا بالنسبة للحقوق الأدبية أيضا مقابل المال. طيب يعني دكتور، أيضا هناك إذا كان اليوم القانون العماني يقضي ببطلان أي تصرف بيع أو تنازل في الحقوق الأدبية سواء كان للمؤلف بطلانا تاما، فاليوم يعني كيف يقدر المصممين أو المصورين أيضا العمل في قطاعات تتطلب مثلا نسب العمل للجهة المشترية مثل وكالات الدعاية وغيرها دون الوقوع في مخالفة قانونية؟
1: جميل. احنا نتكلم الحين عن جانبين، عن جانب الحق الأدبي لهذا الشخص المبدع والحق الآخر الحق المالي. هو له حقين، الحق المالي تكلم عن حق الأدبي عفوا تكلمت عنه المادة 5 من قانون حقوق المؤلف، وذكرت أن الحق في نسبة المصنف إليه بالطريقة التي يحددها. فإذا الحق اليوم على المنتج اللي أنتجته يعني كمؤلف أنه ينسب إليه ولا يمكن نسبه إلى شخص آخر. هذا لا يتعارض مع حق المالي في القيام ببيع أو تأجير هذا المنتج. بالتالي اليوم أنا لو كنت ألفت كتاب على سبيل المثال، هذا الكتاب يفترض قانونيا أن ينسب إلى مؤلفه، ولكن لا يمنع بأن أبيع حقوق النشر إلى شركة أخرى لمدة زمنية معينة بالوضع الذي أنا أتفق فيه مقابل مبلغ مالي، فهو حق مالي قائم بالبيع بالتأجير بغيرها من إعطاء الحقوق للنشر والتوزيع وغيرها من حقوق مالية قد تعود بعائد مالي، لكن في المقابل الحق الأدبي هو الثابت والذي لا يجوز المساس إليه، لا يجوز تغييره. يعني ما يفهم شخص إن أنا إذا اشتريت مؤلف من شخص ممكن أغير حتى الاسم فيه إطلاقا، بل إن القانون حتى يمنع مسألة التغيير في ذلك المنتج. يعني اشتريت حقوق النشر من ناشر أو مؤلف، ما يسمح للقانون أن يغير في ذلك المحتوى بدون رضا وموافقته.
0: واضح، ممتاز، جميل جدا. نطلع فاصل مستمعينا وبعدها نرجع نكمل وياكم.
2: ماذا؟ كيف؟ من؟ متى؟ سين، ويبقى السؤال.
3: صارت المشكلة وما فيها أنه اشتراطات علينا تعجزنا هذه الفئة المتبقية بأنها تواصل العمل، اشتراطات تعجيزية
0: جديدة، هذه
3: جديدة يعني بالمنطق سحب علي أكثر من نص أعمالي، والعمل بينما في السابق للعلم نحن ما نستلم مبلغ شهري، نستلم حسب كل حمولة. يعني في الشهر حملت حمولة تحصل عليها مبلغ وقدر، ما حملت ما في أي دفع،
0: يعني ما شيء ثابت،
3: ما شيء ثابت. هي وظيفتنا كانت هذه ثابتة، وفي السابق نحن كنا نشتغل في الشهر 6-7 حمولات، فالحمد لله تغطي التزاماتنا ومديونياتنا وعايشين وكافين نفسنا الحمد لله رب العالمين. أصبحنا في بعض الأيام مدة 40 يوم ما نحمل ولا حمولة، 40 يوم يعني يمر 30 يوم وأنا ما عندي ولا حمولة، معناته ولا ريال يدخل في جيبي. في السابق كان متوسط الدخل الشهري مالنا 2500،
0: ما شاء الله
3: 2000 ريال، لا الحمد لله. بينما اليوم أصبح في بعض الأشهر صفر الدخل، صفر معنى الكلمة، أني أقدر أنتظر حمولتي تجي لمدة 40 يوم، فما في الحين يعتبر ما يعتبر مصدر دخل هذا الحين. كيف بغطي التزاماتي؟ أقساط الشاحنات اللي احنا اشتريناها، دخلنا في مشاكل في قضايا، البعض من اخواننا دخلوا السجون، طبيعي انت سحبت العمل عني بدون سابق انذار، هذا العائل الوحيد حاليا انا تكبت مديونيات لمواكبة هذا العمل والاستمرار ما نظر على هذه الاشياء كلها، بس نظر يرد من خلال اجتماعاتنا وسرد الأمور، فنقول لهم الحين احنا دخلنا مديونيات، في مشاكل صارت تفاقمت، كنا نتواصل معاهم، ناس بتروح سجون ما عنده مصدر دخل غير هذا، انتوا ربطتونا في هذا العمل.
0: شو يردوا عليكم؟
3: يرد علي يقول لي انا وفرت. كيف يعني انا وفرت؟ قال انا عملت هذه المناقصة علشان اوفر، يعني قصده انه اسعارنا فوق وهو يبغى يحط مبلغ تعال.
4: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء من الثانية وحتى الرابعة عصرا مع خلود العلوي على هلا اف ام. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: هذه إذاعة هلا اف ام، انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
6: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي
8: اخبار الشرق الاوسط.
9: وزارة الصحة اللبنانية تعلن مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات على بعد نحو 20 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة بيروت. مراسلة بي بي سي في بيروت كارين طرباي.
10: اليوم كان يوم الاستهدافات، استهداف السيارات بامتياز. حتى هذه اللحظة ممكن الحديث عن 7 سيارات تم استهدافها بغارات إسرائيلية.
9: المتحدث باسم القوات الإسرائيلية أفيخاي أدرعي ينشر عبر حسابه على منصة إكس إنذاراً عاجلاً بالإخلاء إلى اللبنانيين في كفر حتى وعرب صليم ودير الزهراني جنوبي لبنان.
7: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
9: وزارة الصحة الفلسطينية تعلن مقتل صبي يبلغ 16 عاما وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال هجوم للمستوطنين على قرى شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. شاهد عيان.
11: الساعة 7 الصبح مجموعة من مستوطن اقتحموا المنطقة أطراف السنجل وتوزعوا باتجاه التجمع البدوي اللي في أراضي الجلجلية بين منطقة سنجل والجلجلية.
9: الحكومة العسكرية في السودان ترفض إعلانا مشتركا صادرا عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعو إلى إجراء تحقيقات شاملة في جرائم الحرب المزعومة وانتهاكات حقوق الإنسان. المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول إنهم لن يسمحوا بمرور الأسلحة الأمريكية عبر مضيق هرمز لدخول القواعد في المنطقة. هذه تحياتي هندسلين.
7: بي بي سي
8: أخبار الشرق الأوسط.
6: هذه
5: إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: bbcarabic.com أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
8: المستشار،
5: برنامج المستشار على هلا اف ام.
12: محكمة.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد وحياكم الله بياكم. طبعا تحت الهواء كنت أنا والدكتور شوي في نقاش ويعني أنا دكتور يعني بداية البرنامج كنت أقول حق المستمعين أنه من الضروري جدا يعني من الأمور القانونية اللي نحن نسويها أنه مثلا إذا بغينا نسافر لأحد الدول ضروري جدا نتثقف في قوانينهم، نعرف إيش أنظمتهم، إيش اللي مسموح وإيش اللي ما مسموح، إيش القانون وإيش الغير قانوني، علشان ما نقع في أمور يعني نحن في غنى عنها. فممكن يعني ترجع تذكر للموضوع اللي ذكرته لي الحين من قبل بعض الأجانب أيضا لما يجون يعني بلداننا العربية والخليجية.
1: نعم، الحقيقة أنه كثير من الخطأ اللي يحصل اختلاف القوانين بين الدول. أغلب الدول خصوصا الكبيرة يعني ما عندهم تجريم لمسألة التصوير في الأماكن العامة وتصوير الأشخاص وكذا، وهذا الأمر اللي مجرم عندنا هنا. ولذلك كثير من السياح والأشخاص كذلك الأجانب العاملين عندنا يقعوا في هذه الإشكالية. على سبيل المثال، واحدة من القضايا يعني اللي جاتني أنه شخص كان بينه نزاع بين الشركة اللي يشتغل فيها، فراح يسلمهم الأوراق زين من أجل أنه خلاص يبرذمته ويستقيل من المؤسسة. وهو راح يسلم كان فاتح تسجيل الفيديو بالتليفون ويصور للأشخاص اللي جالسين أنا ها سلمتكم الأوراق بقصد إثبات عملية تسليم، بينما هو وقع في جريمة أخرى اللي هي تصوير الأشخاص اللي تكلمنا عنهم. وهذا كله حقيقة ناتج من جهله في, في, في القانون، وطبعا القانون لا يعذر الجهل به، وأنه على الجميع يعي هذه النصوص القانونية. فالثقافة القانونية مثل ما تفضلت اليوم احنا حريصين كل الحرص عندما نسافر لدولة معينة نتعرف على المحظورات والقوانين الرئيسية. وحقيقة أنا كذلك أشير بدور وزارة السياحة في هذا الجانب فيما يتعلق بالمنشورات اللي دائما ما أقرأ فيهن هذه العبارات، إنه الانتباه لعدم تصوير الأشخاص وفي الأماكن الخاصة. ونجد كذلك لوحات إرشادية يعني في الأماكن التراثية في الأحياء السكنية يذكروا للسياح بلغات مختلفة إنه هنا أماكن لتواجد عوائل، وإنه التعامل مع النساء يكون في بوضع محتشم ووضع ويمنع التصوير وغيرها من التحذيرات. فمن المهم حقيقة كذلك تسليط الضوء على التوعية للأجانب في هذا الجانب.
0: جميل جدا، هاي النقطة الأولى اللي ذكرناها. أيضا اليوم دكتور أسعد أيضا ننتقل لنقطة أخرى مهمة كذلك، اللي هو يعني مع انتشار الحسابات في السوشيال ميديا وتنوع اليوم المشاريع يعني من قبل الجميع، نرى البعض أنه مثلا ينسب هذا التصميم لا مثلا تصميم عباية، تصميم لبس معين، أن هذا تصميم أنا صممته، بينما نرى مقلد من قبل البعض الآخر إلا ربما يكون copy paste ما في ولا تغيير، ولا ربما أيضا تكون هناك تغييرات جدا بسيطة.

0: لأنه يعني نشره مسبقا عن الأشخاص الآخرين. ولذلك أنا أعتقد في هذا الجانب من الواجب أو الأفضل لأي مصمم أن يقوم بحفظ تصميمه عن طريق تسجيله في دائرة الملكية الفكرية في وزارة التجارة حتى يحفظ هذه التصاميم من الاعتداء عليهن وتقليدهن، وبالتالي يكون هنا حقه محمي وثابت حتى بالتاريخ، بتاريخ ابتكار هذا التصميم. لأن مثل ما خبرتك قد يحصل الخلاف من صاحب التصميم، من اللي ابتكر التصميم أولا، هل هذا الشخص أم الشخص الآخر؟ هنا تحصل بعض الإشكاليات في عملية التصميم. وزيد على ذلك مثل ما تفضلتي أنه مرات التصميم يكون تقليد إلى حد ما، لكن مع اختلافات بسيطة للقول أو للخروج من مسألة حظر استخدام أو سرقة هذا التصميم.
1: جميل جميل جدا. أيضا هناك في عندنا يعني رسالة أخرى، تمام راح أقرأ المسج اللي وصلني. أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذا الطرح. بعض الأشخاص يستخدم التواصل الاجتماعي لإثارة الجدل من خلال إنشاء محتوى غير لائق أو مخالف، ويصير تعليقات مسيئة له، وبالتالي يتجه للإدعاء العام لكي يكتسب أو يكسب من وراء ذلك. كيف يعالج القانون هذا الأمر دكتور؟
0: طيب تتكلم عن جانبين، أو السؤال تتكلم عن جانبين. الجانب الأول الشخص الذي قام بنشر هذا المحتوى، وإذا مثل ما ذكرت في ما ذكر في الوصف بأنه مخالف غير لائق، فمن أساسه مجرم عملية نشر هذا المحتوى من قام بنشره. الرد عليه كذلك يدخل في إطار التجريم، بل أن مشاركته في إعادة يعني إعادة النشر أو في وضع لايك أو غيرها من الأشياء التي قد يضعها الشخص بالخطأ أو بأي سبب كان، كذلك يدخل في إطار التجريم لأنه ساهم في نشر مثل هذه المقاطع. لكن الحديث عن الرد، أنا مسؤول عن تصرفات اليوم، حتى لو شفت محتوى لايق أو غير لايق أو أيا كان أو يستثير البعض، زين، فهذا ليس مبررا أنا أرد عليه بالرد الذي يخرج عن إطار القانوني، الإطار اللائق قانونيا.
1: طيب أيضا دكتور هو يذكر أن هل يمكن اللجوء للقانون وتقديم شكوى ضدهم؟
0: اليوم نعم، اليوم مسألة تقديم الشكاوي أصبحت سهلة جدا لدرجة أنه ممكن تقديم شكوى إلكترونية وإحالة مثل هذه الحسابات أو هذه المحتويات عن طريق حساب الإدعاء العام وتسجيل بلاغ إلكتروني مباشر عليهم.
1: ممتاز، يعني في بإمكانكم أيضا أنكم تقدمون شكاوي على مثل هذه التصرفات أو هذه الحسابات. طيب دكتور أيضا يقول أن يقول لك أن أنا لاحظت المحتوى المسيء هذا ولكن ما أريد أدخل محاكم وأواجه هذول الأشخاص، كيف ممكن أمنع أو أعالج هذا الموضوع من خلال ما ذكرت؟ صحيح، تقديم شكوى.
0: بالضبط، من خلال تقديم شكوى، وإلا إن شاء الله الجهات قائمة بدورها في هذا الجانب.
1: جميل جدا. مستمعينا نروح لفواصل ساعتنا ونص، وبعدها نرجع معاكم نشوف ما تبقى لنا من محاور وأسئلة.
2: ويبقى السؤال بعد نهاية يعني المدة المحددة في القرار، بالفعل تم توقيف المنفعة، ولا زال الأخوة المصرحين الذين انتفعوا من هذه المنفعة اليوم لا زالوا يرتجئون إعادة هذه المنفعة، لأنه أكثرهم إلى اليوم لم يتحصلوا على وظائف. وزارة العمل تقول بأنها عرضت على يعني على المصرحين لأكثر من مرة. إحنا ما لدينا في المجلس من خلال لقاءاتنا واستضافاتنا والتواصل معنا، في بعض من استضفناهم بالفعل عرضت عليهم وظائف. بعض من كان حضر هذا الاجتماع قالوا إنه ما عرض علينا ولا وظيفة، وما عرض عليه من وظائف لاحقا، بأنه يعني مجموعة من الأخوة وظائفهم يعني رواتبها فوق 1500 1600 1700، وهؤلاء وصلوا إلى المجلس عرض عليهم وظائف ب350 ريال. مثلا أحد مسرحين يعمل في أحد الشركات النفطية اللي هي يعني كان طبيعة عمله المسح الزلزالي، يقول أنا ما في منطقة في عمان إلا وعملت فيها وأنا متخصص في هذا الجانب،

0: واشتغلت لأكثر من 20 سنة وراتبه يصل لما يقارب حوالي 1300 ريال. يقول أنا اليوم هذا تخصصي، تعرض علي وظيفة مثلا سائق أو حارس أو وظيفة أخرى أصلا تبعد كل البعد عن مهاراتي وعن خبراتي وعن دراستي، فكيف لي أن أقبل بها؟ مصرح آخر مدير موارد بشرية أيضا راتبه يعني فوق 1500 ريال، وهذه وظيفته أيضا لأكثر من 20 سنة، أيضا يعرض عليه وظيفة دونية. مصرح آخر يعمل في يعني في الأمور المالية وشركة، وعمل في أكثر من شركة في هذا الجانب، وأيضا تعرض عليه وظائف مختلفة تماما. فالإشكالية إنه نوعية الوظائف التي تعرض والحوافز تقدم لهم ما تتناسب أبدا. وبعض ما بعضهم ذكروا، والله أعلم من هذا الكلام، لكن بعضهم ذكروا أنه بالفعل وصلتهم رسائل لموضوع وظائف، ولما ذهبوا إلى الجهات التي يعني طلبتهم الوظيفة قالوا إحنا ماشي عندنا وظيفة حالكم. يعني حتى أحد المسرحين وأذكر هذا وذكرها في المجلس هناك، راتبه كان فوق 800 ريال وعرضت عليه وظيفة سائق إسعاف براتب 260 ريال، يعني حتى الراتب أقل مما يفترض أن يتقاضاه الباحث عن عمل، 260 ريال. أقول عرض عليها كذا وبعقد مؤقت لمدة 6 أشهر، وبعد ذلك بعد 6 يمكن إحنا نريدك ولا ما نريدك. يقول كيف تبغيوني أنا أقبل بهذه الوظيفة إذا كان هكذا ظروفها؟
1: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي، على هلا إف إم. المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: 89.8
1: مزاجك بالعربي.
2: المستشار،
3: برنامج المستشار على هلا اف ام. المستشار
4: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، وحياكم الله بياكم. وخلونا يعني نقول في ختام الدقائق الاخيره قبل ختام برنامجنا او الحوار بشكل عام، يعني انتقل الى السؤال ما قبل الاخير معك دكتور اسعد، ان اليوم هل يعتبر، ونحن يعني ايضا ناقشنا هذا الموضوع سابقا، انه هل اليوم يعتبر نشر الشخص لصورته الشخصيه في حساب عام على منصات التواصل الاجتماعي تنازلا ضمنيا من حقه في الخصوصية، أم أن حماية المشرع العماني للحياة الخاصة تظل قائمة يعني بغض النظر عن وسيلة النشر؟
5: احنا تكلمنا عن جانبين. صورة المنشورة إعادة نشرها بذاتها هي لا يدخل في ضمن الإطار التجريمي، ولكن الإشكالية تظهر مثل ما قلنا في تعديل هذه الصورة، في تغيير هذه الصورة. وهذا هو الموضوع الحديث اليوم. أخذ الصور من الحسابات العامة لأشخاص زين، والقيام على تعديلها، سواء ذلك التعديل لأغراض دعائية، لأغراض تجارية، أو قد يكون لأغراض شخصية فقط. أنا أريد أرفع من مشاهدات في حسابي، فأجيب شخصية عامة وعدل في، أغير في الألوان، أغير في الإضاءات، وأقوم بنشرها. هذا كذلك يعني نتحدث عن تجريم فيما يتعلق بحقوق المؤلف، لأنه ليس من حقي أنا أغير في صورة وإن كانت منشورة. عملية نشرها، وهذا الاعتقاد السائد لدى الجميع، النشر لا يعني انتهاك الحقوق، أو لا يعني وضع هذه الصورة بدون أي حماية من القانون، حماية لصاحبها. فالقانون لا يزال يحافظ على هذه الحقوق في عملية الصور المنشورة، وبالتالي لا يمكن تدخل الذكاء الاصطناعي وإدخال الذكاء الاصطناعي في تعديلها. والحقيقة يعني حالات كثيرة أنا شاهدتها إنه التعديل قد يكون بحسن نية، قد يكون بشخص يعني يرغب في تطوير تلك الصورة وتغييرها أو ذلك المنتج، ولكن قد لا يرضي صاحب الصورة. اليوم مثلا إذا كنت أظهر بمظهر بدشداشتي ومصري، ما يرضيني مثلا أني أظهر في مكان رسمي بغير هذا اللبس. فعملية التغيير في هذا الجانب تدخل في شيء مسني أنا شخصيا، وبالتالي لا يعطي الحق للشخص وإن كانت هذه الصور منشورة.
4: يعني المخالفة تقع إذا تم تغيير أو التبديل في هذه الصورة، وليس في النشر، صحيح دكتور؟
5: وليس، نعم، وفي استخدامها. في استخدامها يعني المادة 52 تعاقب وتجرم كل من ينتهك عمدا أي من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة الأدبية أو المالية المحمية بموجب هذا القانون.
4: واضح.
5: فانتهاكها يتم في عملية استخدامها بالشكل الغير قانوني.
4: جميل جدا. طيب اليوم يعني دكتور أيضا كذا نصيحة ختامية أتوجهها للمستمع الكريم فيما يخص هذا الجانب.
5: الحقيقة أنه كذلك إذا كانت هناك من نصيحة هي الحذر نوعا ما في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه اليوم إذا طلبتنا من الذكاء الاصطناعي أن يبتكر لي صورة لشخصية عمانية على سبيل المثال في مكان معين لاستخدامها مثلا في حسابي، قد يبتكر ذكاء الاصطناعي صورة لشخص حقيقي موجود.
4: صحيح.
5: ليش؟ لأنه أصلا المدخلات التي يدخلت إليه كانت من أشخاص كثيرين. فاليوم احنا عندنا المفترض أن يكون هناك نوعا ما وعي في عملية استخدام البرامج والمواقع الخاصة بتعديل الصور، لأن كل هذه المواقع تحتوي وتأخذ هذه الصور كمنتج وتعيد استخدامها.
4: ممتاز.
5: وإذا في شخص يقول يعني زين هذا الأمر غير قانوني اللي يقوم فيه، احنا بنذكرهم بموضوع الأذونات اللي أول ما نزل احنا برنامج معين ونعمل قبول قبول قبول قبول على كل الأذونات، وهذه الأذونات مش مكتوب فيهن، كلهم مكتوب فيهن، الجميع ما يقراها للأسف، وهي كلها مذكور فيها أن نسمح لهذا البرنامج باستخدام هذه الصور وبإعادة نشرها وبإعادة إنتاجها. فحتى من الجانب القانوني هذه المواقع حمت نفسها، لذلك ينبغي أن يكون الحذر من الفرد نفسه.
4: يعني الواضح أنه المشكلة تقع فينا نحن وليس في البرامج، برامج الذكاء الاصطناعي مع الأسف الشديد.
5: بالضبط.
4: جميل. طيب إذن مستمعينا كل الشكر أكيد اليوم نقدمه للمحامي الدكتور أسعد بن سعيد الحضرمي، محامي ومستشار قانوني. شكرا لك دكتور، ما قصرت على وجودك معنا.
5: الله يعافيك، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء الجميل.
4: الله يعطيك العافية. إذن مستمعينا نروح فاصل وبعدها إن شاء الله نرجع وياكم في دقائق الختام.
0: المستشار،
3: برنامج المستشار على هلا اف ام.
2: محكمة المستشار.

0: مدرسة السلطان 49 عاماً من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن، يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
1: المستشار،
2: برنامج المستشار على هلا اف ام.
3: محكمة المستشار.
4: إذن مستمعينا، بكذا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج المستشار. تكلمنا عن كثير أمور قانونية فيما يخص ويتعلق باليوم السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي أيضا. إذا ودكم ترجعون تستمعون للحلقة على اليوتيوب أكيد. فبكذا نكون وصلنا للختام، شكرا لكم على حسن الاستماع. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مستشار أخرى الأسبوع القادم يوم الخميس. شكرا لكم، دروب السهالة والسلام لكم يا رب العالمين. خميسكم ونيس، كنت معاكم أختكم حراء بنت أحمد البريكية. أشوفكم على خير.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم.
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيها من العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك. الناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، أو حتى في أبسط المعاملات. نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا على هلا FM مع حوراء البريكية.
5: المستشار.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
7: سلطنة عمان تشارك في الاجتماع الهمية 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون. وجلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وتركيا التي عقدت في أنقرة تبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين الصديقين لرفع مستوى التشاور وتعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية. سلطنة عمان وكندا نموذج متطور من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي. وسلطنة عمان ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الخليجية 4. أسياد تعلن الجاهزية التشغيلية للمنطقة الحرة بمطار مسقط. وأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تعقد لقائها السنوي لعام 2026. وزارة الصحة تدشن جهاز مناظير العمود الفقري بمستشفى خولة وتوقع اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة. وفي آخر أخبارنا علومنا، بعثة الحج العمانية لعام 1447 هجري تصل إلى المملكة العربية السعودية.
6: أخبار وعلوم
5: وعلوم.
3: حي الله ياني، حي الله فيك، يا مرحبا
0: يا شباب، يا حيوان الحبيب، يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا لك. الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: بطاقة شل عمان للنظام الدعم الوطني. أعجب الأمور طيبة، سجل الحين وممكن تكون واحد من 90 فائز بقسائم تسوق من سنتر بوينت، ماكس، شو إكسبرس وأكثر بقيمة 50 ريال. تتضاعف فرصك، استخدم تطبيق شل جو بلاس وفالك طيب بإذن الله. وما بس كذا، تقدر تكون أحد الرابحين بقسيمة من أصل 5 قسائم عن طريق المشاركة بمسابقتنا. سجل اليوم وخلك من الرابحين. العرض ساري لين 30 يونيو 2026.
1: باقي نص ساعة على برنامج أهلك.

لا تنسى أشجارك، اسقيها في الصباح الباكر وآخر النهار، تجنب الري وقت الظهيرة، وخفف التقليب لأن الشمس قوية. الشجرة الظليلة نعمة، حافظ عليها.

الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك. باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: بعد قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله من يمي، حي الله فيك يا مرحبا
2: يا ولد، حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله حي
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: أهلا بكم في نشرة أخبار وعلوم. سلطنة عمان تشارك في الاجتماع 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون. سلطنة عمان وكندا توقعان على مذكرة تفاهم وتتفقان على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي والسياحة. جلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وتركيا التي عقدت في أنقرة تبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، ومناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين الصديقين لرفع مستوى التشاور وتعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية. سلطنة عمان ترفع رصيدها إلى 7 ميداليات ملونة في دورة الألعاب الخليجية الرابعة. أسياد تعلن الجاهزية التشغيلية للمنطقة الحرة بمطار مسقط. أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية تعقد لقائها السنوي لعام 2026 ميلادي، ووزارة الصحة تدشن جهاز مناظير العمود الفقري بمستشفى خولة، وتوقع اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة. بعثة الحج العمانية لعام 1447 هجرية تصل إلى المملكة العربية السعودية. وفي آخر أخبارنا وعلومنا، حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم: سحب وجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. أيضا هناك فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.
0: أخبار وعلوم،
1: وعلوم. حي الله من يمي، حي الله فيك يا مرحبا
2: يا ولد، حي الله من حبيب، يا حي
3: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكيم سيف، الحمد لله حي
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
5: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.
6: ضحكات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
7: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
6: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
7: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
8: الصفا.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: دوام خلوا طلعتكم مسقط جراند مول مع مبادرة الساعات الذهبية. استمتعوا كل يوم بتجربة تسوق مسائية بهدوء وراحة أكثر من 6 إلى 10 المساء. مواقف أسهل وأجواء أهدى وعروض وخصومات من المحلات والمطاعم المشاركة. عروض عديدة من فوكس سينما، فابيلاند، شرف دي جي وغيرهم الكثير.
1: تابعونا على سناب شات وإنستغرام إذا حابين تعرفوا أكثر. مسقط جراند مول
0: ننتظركم من الساعة 6 مساء كل يوم. السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا
0: في هلا كافيه. نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
4: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءات الخميس المختلفة أكيد معنا في هلا كافيه من 5 إلى 7 المساء إن شاء الله معاكم. ودروب السلامة أتمنى للجميع، الله يحفظكم وين ما كنتوا ويا مرحبا بكم.

0: كافي هاني علي على هلا اف ام.
1: واكيد ما ادري راجعين من الدوام ولا طالعين مشاوركم ولا خلاص انتم في الطريق الى البلد، خبرونا ايش جدولكم هذا الويكند. اكيد وايد ناس ياجلوا مواضيعهم مشاويرهم الى الويكند، وفي ناس ايضا يعني يغتنموا هذه الفرصه بانهم يكونوا مع اهاليهم ويقضوا اجمل الاوقات. يا رب. انزين اليوم في هلا كافيه عندنا ضيفين مميزين، اكيد عندنا المجاهد الجهوري من جامعه السلطان قابوس كليه الاداب، وبنتكلم عن مهرجان رهيب هم نفذوه. هذا المهرجان اسمه حجره. انزين يتكلم عن رياده الاعمال الثقافيه الابداعيه، وهناك يعني في ابداع في الموضوع انهم مستخدمين الحروف الابجديه العمانيه اللي هي لغه السحتن او لهجه السحتن بالتحديد. بنتعرف عليها اكثر، وبتاكيد يعني امس كانت الامسيه الختاميه بحضور العمر فاروق اكيد مثل ما انتم عارفين، فبنتعرف اكثر على مهرجان حجره. ايضا عندنا بنت فنانه موهوبه رهيبه، هي كابتن قوارب وغواص حر، وايضا منظمه لرحلات بحريه ريم الحميدي. وعلى طاري البحر اكيد الحين صيف وقته ان الواحد يستجم في البحر، بس قابلوا لا عن اشعه الشمس. فرقه ميامي نزلوا اغنيه جديده، خلنا نسمعها.

0: التطبيق أسرع طريق، استمتع ب 300 خدمة مصرفية عبر تطبيق بنك مسقط، منها أكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل دون الحاجة لزيارة الفرع. خدمات سريعة وآمنة أينما كنت. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com.
1: فازت أوريدو بجائزة أوكلا لأفضل تجربة ألعاب على شبكة 5G في عمان. تم التحقق منها بشكل مستقل بناء على اختبارات مستخدمين حقيقيين. أفضل شبكة للألعاب في السلطنة. أوريدو، طور عالمك.

0: هلا كافيه هاني علي على هلا اف ام.
1: هذه مساحتنا المسائية ومساحتكم أيضا لكل الشباب، وأكيد عندنا دائما شباب مبدعين في كافة المجالات. واليوم لدينا المجاهد الجهوري، يعني كتب كذا في البايو في الانستغرام: من أقصى المدينة أسعى. وهو طالب كلية الآداب، طالب إعلام وبالتحديد علاقات عامة من جامعة السلطان قابوس. وبنتكلم إن شاء الله عن مهرجان الآداب الثاني اللي سمي بحجرة، وبنتعرف على كل التفاصيل وعلى كل ما قاموا به خلال هذه السنة وليش هذا المهرجان مميز. أكيد مع المجاهد الجهوري هنا معي في الاستوديو. أهلا وسهلا بك، نورتنا في هلا كافيه.
2: أهلا وسهلا ماني، مساء الخير. مساء الخير لكل من يستمع لنا أو يشاهدنا حتى عبر هلا كافيه. إن شاء الله ويكند سعيد مبدئياً لهم. صحيح. سمع صوتنا وسمع سوالفنا عن مهرجان الآداب.
1: جميل، يا رب أنهم كذا مستمتعين. المجاهد أنتوا ما شاء الله عليكم يعني قاعدين تسعون على قدم وساق اليوم في مسألة الثقافة والأدب، وسويتوا هذا المهرجان وكان في إصرار شديد من قبلك كونك رئيس الجماعة بأنه يتنفذ هذا المهرجان. نتكلم عن مهرجان الآداب الثاني أكثر.
2: حقيقة بدأت رغبتي ورغبتنا كفريق في صناعة مهرجان وصناعة إيفنت يتحدث عن الثقافة وعن الصناعات الإبداعية وعن البحث العلمي والآداب وعدة مواضيع متخصصة رسمناها كمرتكزات أساسية للجماعة من بداية العام. بدأت كلها من رغبتنا في بناء مساحة ثقافية إبداعية حية لطلبة الجامعة في أنهم يلتمسوا هذه الأشياء، يقتربوا منها مجددا، يرجعوا لماضي نسوه ربما، وهي الكتاب والقراءة والدفتر وإحساس إحساس المكان وإحساس الصورة وهالشعور كله. أردنا أن نبنيه في حجرنا، في حجرة.
1: جميل، سميته حجرة.
2: سمينا المهرجان حجرة. نعم.
1: ليش؟
2: استلهمنا أول شيء المسمى نفسه من ممشى حجرة الشيخ في وادي المعاول. والحجرة أساسا كحجرة هي الغرف العمانية بطبيعة الحال، في عمان دائما نقول في منازلنا حجرة. بالنسبة لنا حجرة هي المكان اللي يخرج منه الإنسان، اللي يعرف منه نفسه، اللي تنبني منه هويته وثقافته. فكل واحد اليوم خارج من حجرته، خارج من منزله، خارج من بيئته، خارج من ثقافته، من هويته، وجاي اليوم يستعرضها في مجتمع مثل مجتمع الجامعة اللي أمس سمعت أن مجتمع الجامعة نقدر نقول عنه أنه دولة مصغرة.
1: صحيح.
2: ففي الجامعة نفسها تتلاقى فئات مجتمع المختلفة، وكل واحد جاي من حجرته مجددا وجايب هويته وأسلوبه وطريقته. فاحنا حبينا أنه نجمع كل هذه الأشياء ونستخرج منها الخلاصة ونحط فيها لمساتنا الخاصة الإبداعية ونخليها في إيفنت واحد.
1: يا سلام. وهذا الإيفنت شمل أيضا حجرات، وكل حجرة لها ثيم معين.

0: وهي كانت مرتكز أساسي.
1: وليش أنتوا اخترتوا هذه العناوين اليوم حتى تكون موجودة كحجر في المهرجان؟
0: حاولنا أن نكون أكثر شمولية في اختيار العناوين عشان نستهدف أكبر عدد ممكن من طلبة الجامعة، مو بس طلبة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، خصصنا الكلية نفسها سردية الآداب وأيضا البحث العلمي أو علاقته مع الآداب. بنفس الوقت رحنا لأشياء أبعد وأشمل، ممكن تحدث حتى في السوق الخارجي مو بس طلبة الجامعة، اللي هو ريادة الأعمال الثقافية والإبداعية. فالسعي نحو الشمولية كان هو هدف أساسي بالنسبة لنا في إقامة إيفنت ناجح.
1: حلو. ريادة الأعمال الثقافية والإبداعية، ماذا تعنون بذلك؟
0: اليوم كل شخص عنده فكرة إبداعية، عنده فكرة أدبية، عنده فكرة ثقافية، تحويل هذه الأفكار إلى مشاريع يحتاج بروسس كبير واجد، يحتاج شرح، يحتاج جدية، يحتاج بداية. في هذه الحجرة احنا حاولنا انه نعمل مسابقة، سميناها مسابقة الدريشة. لو تلاحظوا طبعا المصطلحات دائما آتية من المنزل، فاحنا اردنا انه نمنح تجربة ودفء المنزل لجميع زوارنا ومشاركينا في المسابقة. في هذه المسابقة سوينا الكثير من الورش، وصلوا 4 فرق وشاركوا في المعرض نفسه، وفاز فريق نغم عمان.
1: يا سلام. إذن حلو أنكم يعني طلعتوا بهذا المصطلح لريادة الأعمال الثقافية الإبداعية، وكيف نحول اليوم الأدب والثقافة إلى أيضا منتج يباع ويستفيد من الشخص. لهجة أهل السحتن أو لهجة السحتن تحديدا، هل يعني أنتم كاتبين أنه الحروف الأبجدية العمانية؟
0: نعم.
1: أبي توضح لي أكثر هذا الموضوع.
0: الأبجدية العمانية القديمة هي أقدر أقول عنها لغة كان يتواصل من خلالها العمانيون قبل 3000 سنة، يمكن قبل الميلاد أو 4000 سنة. إحنا اكتشفناها كنا نبحث عن موضوع للمهرجان مركز أساسي في الصيف الماضي، وقرأنا في مقال في أحد المواقع كان يتكلم عن الأبجدية العمانية القديمة، وبالصدفة عرفناها واكتشفنا أن الباحث حارث بن سيف الخروصي هو اللي اكتشف هذه الأبجدية ووجدها في وادي السحتن. من بعدها تواصلنا على طول مع الباحث، جلسنا معه أكثر من جلسة، بحثنا عن الموضوع أكثر وأكثر، اكتشفنا أن في واجد أبجديات أساسا في العالم، وهي تمثل محاولات لنقول محاولات العمانيون السابقون في أنهم يؤرخوا تاريخهم، يدونوا حقيقتهم وقصصهم ويومياتهم في أحجار موجودة في وادي السحتن برموز تعبيرية وتصاميم نقدر نقول احنا فنية. كان الموضوع وايد جذاب بالنسبة لنا، حاولنا نشرحه بمراجع ومصادر علمية مؤكدة، استعرضناه بطريقة لطيفة، عطينا الجمهور تجارب متعددة في انهم يتعرفوا على الأبجدية نفسها، حتى انهم ممكن يكتبوا اسمهم ويشوفوا كيف يظهر بالأبجدية.
1: جميل. كيف شكل هذه الحروف؟ وهل هي بس كانت في نطاق الوادي السحتن ولا خارج يعني في مناطق اخرى؟
0: بالنسبة للأبجدية اللي احنا استعرضناها في المهرجان فهي كانت في نطاق وادي السحتن فقط.
1: نعم.
0: وشكلها كيف شرحه يعني كان شكل ابداعي اكثر وبسيط جدا،
1: يعني هي رسوم
0: يعني حتى في حرف عبارة عن شكل اكس وفي حرف عبارة عن شكل دائرة وهكذا يعني.
1: والنطق كيف كان يعني هذا نفسه موجود إلى اليوم ولا مختلف؟
0: النطق غير معروف.
1: غير معروف.
0: احنا بس وجدنا الرسوم التعبيرية في الأحجار، حتى جبنا رحنا لوادي السحتن وصورنا الأحجار واستعرضناها في الإيفنت نفسه.
1: فهي حروف أبجدية مكتوبة أو لهجة أو لغة مكتوبة مش منطوقة.
0: نعم نعم.
1: جميل. إيش المعلومة المثيرة لإثارت إعجابك في مسألة لغة أهل السحتن؟
0: لغة أهل السحتن يمكن أكثر شيء أنا عجبني في حرف اسمه سامج، وللحين أنا ما أعرف وش تفسيره صراحة، بس إحنا حاطينه في دليل الحروف في الإيفنت نفسه وسألنا الباحث عنه، وربما ما حد لليوم وصل لمعنى هذا الحرف أو تعريفه.
1: جميل. إيش بعد معلومات أول اليوم؟ كيف وجود حجرة لهجة أهل السحتن ممكن تساعد القراء الطلاب اللي جايين يحضروا المهرجان؟ يعني
0: حقيقة هي كانت واحدة من أكثر الحجر اللي شجعت الجمهور عشان يجي، وأساساً كانت من الأكثر ازدحاماً لأن الموضوع كان واجد جذاب واجد مشوق. اليوم إحنا لازم نعرف كيف كان تاريخنا عشان نعرف كيف بيكون مستقبلنا.
1: صحيح.
0: ما نقدر نمشي بدون ما نعرف ماضينا أساسا، فلما نشوف محاولات العمانيين محاولات القديمين في أنهم يدونوا يومياتهم يكتبوا قصصهم، لازم نستوعب إحنا كيف بنسوي هذا الشيء للمستقبل أساسا.
1: صحيح.
0: الأبجدية نفسها عبارة عن لغة تمثلنا، ثقافة، هوية، مرتبطة بعمان، مرتبطة بنفس ما أقول دائما بماضي عمان، فهذه الأشياء هي منا يعني ما نقدر أن إحنا نتخلى عنها أو نتركها.
1: جميل. وأيضا عندكم أمس كانت الأمسية الثقافية للمجاهد.
0: نعم.
1: تكلم عن حضور عمر فاروق، اختياركم لهذه الشخصية، وأنه أنت قلت لي تحت الهواء أنه هذه الأمسية تتويج لكل ما قمتم به خلال السنة من فعاليات وأنشطة.
0: الأمسية الختامية لمهرجان الآداب حجرة كانت نعم بضيافة مؤثر بحريني عمر فاروق. ليش اخترنا عمر فاروق؟ لأنه احنا طيلة السنة كنا نتحدث عن الصناعات الإبداعية، كنا نحاول نحكي قصص

0: ننسج حكايات ننسج حكايات مناسبة للجمهور مناسبة لفئة الطلبة. وربما احنا نبحث عن ضيف مناسب للأمسية ما لقينا يعني أنسب من عمر, لأنه هو يمكن من أفضل المؤثرين اللي يحكوا قصص ويروحوا يجربوا أماكن. فعمر جاء وحضر بالأمس والحمد لله يعني القاعة وصلت لعدد حضور كبير جدا, 3,000-4,000 طالب ومتفرج جايين يتابعوا عمر ويسمعوا. والموضوع اللي كان يتحدث عنه أساسا هو موضوع يخص الطلبة, فإحنا حاولنا أنه حتى لما نجيب شخص من برا الجامعة استل نخليه في دائرة الجامعة نفسها,
1: أنه يكون فاهم الطلاب وعارف التحديات اللي واجهوها يكون معاهم في نفس المستوى. طيب عن إيش تكلم هو عمر في هذه الأمسية؟
0: تحدث عمر عن الجانب الخفي في الجامعة, وهي جوانب دائما طلبة الجامعة ممكن يتناسوها ممكن تصير معاهم وما يحسوا فيها. تحدث عن أهمية النشاط الطلابي, تحدث عن أنه الدرجات ما هي كل شيء. اليوم أنا أتذكر صاحب السمو السيد فهد بن جلندا السعيد في آخر لقاء إعلامي للجامعة ذكر عبارة جدا جميلة, وأنه المهارات ما هي كل شيء, أو عفوا الشهادة ما هي كل شيء. اليوم أنت تقدر تأخذ شهادة من جامعة سلطان قابوس المكان الأكبر في عمان, لكن ستيل لازم تكون عندك بنسبة 60%-50% مهارات كافية عشان تخرج سوق العمل.
1: جميل.
0: بالأمس في الأمسية احنا حاولنا أيضا نوصل هذه الرسالة, حاولنا نعزز لهذه الرسالة. اليوم أنت عندك شهادة وعندك مهارات تخرج تروح خلاص تشوف حياتك.
1: صحيح.
0: فهذا هو الشيء الأنسب. عمر أيضا تحدث عن مواضيع أخرى مثل حتى وانت طالب كيف تدير أموالك, فاحنا حاولنا نعطي رسائل للطلبة قدر الإمكان ممكن يراجعوا أنفسهم فيها. دائما قلنا نحن نحاول نعزز الفضول البحث في نفوس الطلبة.
1: جميل. الجانب الخفي تقصد فيه يعني كل هذه الجوانب اللي ذكرتها, ولا في جانب خفي ما يعني معين؟
0: هي هذه الجوانب. احنا ليش سميناها جانب خفي؟ لأنه احنا نتعلمها من الجامعة بس احنا ما نعرف انه نتعلمها.
1: صحيح.
0: يعني احنا
1: مدرسة
0: اوكي
1: الحياة.
0: ايوه مدرسة الحياة بالضبط. احنا نتعلم ندرس, أنا اليوم أدرس إعلام عندي 5 مواد في كل فصل, عارف شو أدرس من علوم, لكن في كثير أشياء أتعلمها من الجامعة ما مكتوبة ما منصوص علي أني أتعلمها, لكن هي المهارات الخفية اللي أنا أكتسبها من مرحلتي في الجامعة.
1: جميل جدا. وكونك أيضا رئيس لجماعة أو جماعة الآداب صحيح؟
0: نعم.
1: لهذه السنة قلت لي.
0: نعم.
1: ويعني كنت عضو دائما موجود في هذه الجماعة.
0: نعم.
1: أبعرف هذه الرحلة أنك كونك كرئيس لأول مرة كيف كانت الجانب الخفي أو المهارات اللي تعلمتها خلال هذه الرحلة؟
0: حقيقة أنا من لما دخلت الجامعة في عام 2022 كنت عضو في جماعة كلية الآداب. أنا شخص يحب النشاط الطلابي, يحب النشاط, يحب أن يجرب دائما, فكنت في الجماعة عضو بسيط صغير دائما موجود, لكن ما أني أسوي واجد أشياء. في الصيف الماضي جاني اتصال من إدارة الكلية لأني أنا كنت نشط خارج الجامعة بشكل كبير, فإدارة الكلية اتصلوا بي قالوا مجاهد ليش ما تمسك جماعة كلية الآداب؟ فكرت الموضوع وقلت والله تجربة وممكن أضع فيها البصمة اللي أنا أريد أضع فيها في نشاط طلابي. هذه البصمة كانت هي التغيير. أنا كنت أريد أسوي شيء مختلف من هذا الجماعة, وكان عندي فريق أنا أشوف فيه أنه قادر يصنع هذا الشيء المختلف, واخترت وأقول الحمد لله إحنا سوينا شيء جيد من اللي إحنا نريد نسويه. طيلة السنة في الجماعة حاولنا نحط مواضيع مثل الصناعات الإبداعية كمرتكز أساسي, لكن في شيء أنا كنت دائما أقوله للفريق نفسه, سهل تقول أنك تريد تسوي بس صح. الصعب فعلا أنك تسوي اللي تريده. يمكن هذا كان أكثر شيء بالنسبة لي لازم أشبع الفريق به. يعني اليوم أنا عندي واجد أشياء أريد أسويها, أنا أريد أسوي ثقافة جديدة, أريد أبني أساس جديد لهذه الجماعة, أريد الجماعة تستمر السنة اللي بعدها والسنة اللي بعدها برؤساء مختلفين بنفس الفكر بنفس الرسالة, دائما نحن نبني شيء إبداعي مختلف. هذا الشيء اللي حاولت أبنيه هذه السنة في الجماعة, وإن شاء الله بيستمر في السنوات القادمة.
1: كونك مجاهد وبشكل شخصي اليوم إيش أضاف لك هذا الموضوع؟
0: والله أنا بالنسبة لي واجد أشياء تعلمتها خلال السنة كلها, لأنه أنت لما تكون رئيس تتعامل مع 40 عقل مختلف تقريبا, هذا من الطلبة فقط, وهناك عقول أخرى تتعامل معها من إدارة كلية من إدارة الجامعة من العلاقات الخارجية. فأنا أتوقع أني كسبت وعي كبير جدا في التعامل مع الآخرين, يعني يمكن هذه من أكثر المهارات اللي اكتسبتها كرئيس.
1: صبر مرونة.
0: صبر وهدوء ومرونة, والهدوء هو أهم شيء. إحنا دائما بعد نقول, يعني أنا عندي صديق اسمه معاذ خالد دائما يقول لي لا تقلق, فهذه واحدة من الجمل اللي قلتها للتيم يمكن كل يوم كل يوم كل يوم.
1: جميلة.
0: شباب لا تقلقوا.
1: لا تقلقوا. ونذكر أيضا إحنا بعد المستمعين نقولهم لا تقلقوا, اليوم عاد خميس ونيس وصدق ما حد يقلق, لكن كيف كنت تتعامل مع التحديات المجاهد؟
0: حقيقة أنا كنت أكلم التيم لما يصير معنا تحدي, يعني كان نواجه واجد تحديات خصوصا موضوع العلاقات سبونسرز, كيف ممكن نجيب للفعاليات, لأنه إحنا مواضيعنا ثقافية أدبية, قليل الشركات والمؤسسات الكبيرة اللي تدعم هذا التوجه، الأغلب يوم يروح نحو الابتكار والمشاريع وهذه المواضيع. فأول شيء كنا نسويه دائما نجلس نبحث عن حلول، نحط خطة ألف خطة باء، الثنتين ما ضبطوا أروح أجلس مع نفسي خلاص الموضوع اللي صار لازم أنا أتابع شخصيا، صار لازم أكون هادي، هادي مع التيم، هادي مع نفسي. بعد في شيء أريد أقوله، يمكن اليوم يسمعني واحد من القادة سواء الكبار أو الصغار أو المبتدئين حاليا، لما تكون قائد لفريق حاول أنك تكون دائما تعطي الفريق هدوء، لأنه هو هذا الشيء اللي بيشجع الفريق على الاستمرار.
1: مبندل يتزلزلهم
0: هيوة. لا تخلي الفريق يعصب بسببك انت او ينضغط بسببك انت، انت دائما تحتاج تعطيهم الهدوء عشان هم يعطوك النتيجة اللي انت تريدها.
1: طب القائد من يعطي الهدوء؟
0: نفسه،
1: هدي نفسه كونه قائد،
0: ماشي حل آخر. أيوة
1: ماشي حل آخر. اليوم أيضا يعني كل هذه المهرجانات والأنشطة تنفذوها كطلاب ب اللي هو مصروفكم الشخصي، نتكلم عن مسألة الدعم اليوم.
0: والله من هذه النقطة أنا الفعاليات الأخرى كان اشتغلنا عليها بطريقة جيدة، لكن فعالية المهرجان نفسه كان الموضوع صعب جدا، لأنه إحنا نحتاج ندفع آلاف الريالات لإتقان الفعالية، لجعل الفعالية تخرج بالصورة التي نريدها. واجهنا واجد صعوبات من ناحية الدعم، اضطرينا أنه ندفع من جيوبنا الشخصية نعم، لكن متفائلين إن شاء الله. إحنا قبل أسبوعين من مهرجان الآداب ما كان عندنا ولا ريال في حساب الجماعة، فهذا كان عبارة عن ليش جالس تسوي الفعالية.
1: أيوة.
0: الفعالية يجب أن تلغى، فلكن مثل ما قلت قبل مثل ما قلت كنا مع التيم دائما نقول لا تقلق
1: لا تقلق. بس ليش أصريت أنت اليوم على هذا المهرجان رغم أنه بيكلفكم الكثير، ويعني إيش المخرجات اللي بيطلع منها هذا المهرجان؟
0: أنا بالنسبة لي دائما الهدف الأساسي هو أنه الفريق اللي معي يتعلم، فحتى الوقت هذا الضيق كنت أريد أن الفريق يصل الفريق يبقى مؤمن بالشيء اللي جاهز يسويه. هذا الإيمان وحده ممكن عزز لهم لبقية حياتهم كامل، يكونوا مؤمنين بكل فكرة يريدوها. هذا جانب. الجانب الآخر أنه الفعالية هذه أنا أشوفها احتياج في الجامعة، لأنه الفعاليات كلها خاصة اللي تصير في مكان كبير مثل القاعة الكبرى ما تتحدث عن الثقافة وعن الأدب وعن المواضيع الإنسانية خلينا نقول. فإصراري كان على أن الجامعة تحتاج مثل هذه الفعاليات.
1: جميل. اليوم أنت أخذت الأدب والثقافة على عاتقك، بتكمل رئاسة الجماعة ولا خلاص؟
0: والله ما يعني النظام هو أساسا أنه كل سنة يكون في رئيس معين، كل سنة دراسية يكون في رئيس مختلف، فبيكملوا عن الشباب وإن شاء الله نكون معهم يعني
1: بإذن الله.
0: إحنا بنينا أساس وبيستمر بإذن الله.
1: حلو. بتكمل أيضا أنك مثلا تقود جماعة أخرى، أو نتكلم عن القيادة بشكل عام، هل كنت مدرك أنه أنت عندك هذه المهارة أم لا؟
0: والله أنا ما أريد أكون مغرور، لكن من لما صغير في البيت ويقولوا لي أنت قائد. وحتى أساسا أنا كان ترشيحي لقيادة الجماعة نفسها هو ترشيح من زملائي اللي كانوا في الجماعة، ونفس الشيء من الكلية. فالحمد لله أتمنى أني كنت قائد جيد في هذا العام. الآن أنا متوجه لمرحلة أخرى، مرحلة خارج الجامعة، ممكن قيادة مشاريع صغيرة ومتوسطة، خلينا نشوف.
1: وايد حلو. الحين أنت مقبل أيضا على مرحلة جديدة، بكونك أنت عشت هذه التجربة لربما اكتسبت وعرفت.
0: نعم.
1: فأريد أعرف منك الأخطاء التي يقع فيها القادة، وأيضا إيش الأشياء الإيجابية اللي ممكن أنه القائد يفيد فيها.
0: يمكن واحد من أكثر الأخطاء اللي يجب أن يتجنبها كل قائد هو التعاطف مع أصدقائه، خاصة في أنا أتكلم عن نشاط طلابي. يمكن تجربتي خارج نشاط طلابي كقائد ما هي التجربة الكبيرة، لكن كقائد لازم تعرف كيف تتحكم بعواطفك ومشاعرك. اليوم لو كان اللي معاك صديقك بس ما يسوي الشغل 100%، أنت لازم تكون صريح معه. فهذه واحدة من الأشياء الأساسية. أخطاء أخرى أنه لازم تكون مسؤول، أنت لازم تستوعب أنك أنت القائد الأساس، أنت اللي تحرك هذه الدفة كامل، تحرك 20 إلى 40 شخص. فلو انت هديت يوم واحد او اسبوع واحد التيم كله بيهدأ. فاحرص على ان تكون مسؤول دائما، يعني احرص على انه شعور المسؤولية يبدو على ملامحك على مشيتك على شخصيتك دائما عشان الفريق كله يتشجع.
1: جميل. طب بتتزعزع العلاقات؟
0: لا
1: لو
0: لا.
1: لو بتقول صديقك يعني مفروض صديقك بعد يتقبل،
0: هو ان شاء الله يتقبل الشباب يعني.
1: يعني هو لازم الناس تعرف انه انك عندك شخصيتين الحين وتفصل بما بينهم، انت القائد وانت الصديق ايضا.
0: صحيح.
1: انزين نتكلم عن المرحله القادمه لكليه الاداب، انت على وجه تخرج ولا لسه؟ يعني
0: انا باقي لي سنه دراسيه كامله ان شاء الله.
1: السنه الجايه هل في تطلعات لكليه الاداب او جماعه الادب بشكل خاص؟
0: والله الجماعة بتكمل على ما هي تعمل عليه حاليا إن شاء الله، على نفس النهج مع رئيس آخر، وإن شاء الله أنا بكون معهم كمشرف يعني.
1: جميل جدا. نتكلم أيضا عن تخصصك اللي هو كلية الإعلام، واخترت علاقات عامة على وجه التحديد.
0: نعم.
1: وين رايح؟ إيش حاط في بالك؟
0: أنا حقيقة بالنسبة لاختيار التخصص ليش اخترت علاقات عامة؟ أنا أشوف أن العلاقات العامة والإعلان كتخصص هو الأشمل في قسم الإعلام في جامعة السلطان قابوس، هو الأنسب لي كشخص أو الأشياء اللي أنا أحب أسويها. التواصل المؤسسي، إدارة الحملات، بناء الحملة، فهم الجمهور، هذه كلها أشياء أنا أستمتع وأنا أسويها، لذلك كان التخصص هو الأنسب بالنسبة لي. مساري رايح نحو الاتصال المؤسسي أكثر من أي شيء آخر يعني، فأنا حتى في العمل أنا حاب مسألة التواصل.
1: حلو، وعندك مشاركات أنت أيضا كونك مش فقط رئيس لجامعة الأدب، قاعد أشوف حسابك في الإنستغرام، نتكلم عن هذه المشاركات وإلى أي مدى أيضا هي مهمة لمسيرتك وللمهارات اللي تكتسبها.
0: خليني قبل أتكلم عن المشاركات أقول شيء بس، الجامعة هي فترة مسموح تغلط فيها.
1: حلو،
0: فجربوا جربوا يا شباب، عيشوا. أنا هذا كان الأساس مالي من لما دخلت سنة أولى، وأنا أقول خلينا أجرب كل شيء في الجامعة. جربت أشارك برا، جربت أشارك داخل الجامعة، شاركت في برنامج مثل برنامج سفراء الشباب مع وزارة الشباب، رحت في تجربة مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب إلى البحرين كوفد رسمي، جربت واجد أشياء واجد أشياء. ليش؟ لأنه هذه الفترة هي فترة اللي أنت تجرب تسوي شيء صح، تغلط، تفشل، all is okay all is fine، حرفيا استمتعوا بس، يعني هي فترة تعلم.
1: جميل جدا. أيضا كرموك بالإجادة في الأنشطة الطلابية، وأحداهما كانت مع كلية الأداب والعلوم الاجتماعية، والأخرى في عملك مع جماعة صوت المجتمع.
0: نعم.
1: لعام 2024.
0: نعم الفائد. نعم.
1: نتكلم عن هالجائزتين.
0: حقيقة هذا التكريم أنا واجد أحبه لأنه كان من رئيس الجامعة شخصيا. هذا التكريم جاء عن عملي في السنة الماضية مع الجماعة نفسها، جماعة كلية الآداب، وأيضا كذلك مع عملي في جماعة صوت المجتمع، لأنه أقمنا وقتها أمسية جماهيرية كذلك مع بروفيسور يعني الله القرني في القاعة الكبرى أيضا، وأيضا امتلت القاعة. يمكن هذه التجارب هي كلها اللي تجعل المواضيع خلاص صارت أسهل يعني أنك تسويها. التكريم دائما هو تقدير لطيف، لكن أريد أقول أنه ما هو الهدف اللي يجب أن يسعى له الطالب في نشاط طلابي.
1: حلو، الهدف هو انه
0: الهدف هو انك تترك بصمه واثر وتتعلم وتعلم الاخرين.
1: جميل. ايضا انت كتبت انك قدمت ورشه في اعداد التفاعلي للمشتركين.
0: نعم.
1: تكلمت عن التجارب وانها تصنع الفارق، تكلمت انه المحتوى لانه يدعو للتفاعل مع الاخرين، فانت مهتم جدا في مساله ترك الاثر،
0: لانه كلنا راحلون من هذه الحياه، بس وش الاثر اللي بخليه فيها؟
1: جميل.
0: هذا هو دائما السؤال وهذه هي الإجابة. ربما احنا قصتنا مستمرة، انا دائما بعد في شيء اقول الرحلة مستمرة ونحن نمضي، هذه الرحلة كيف بتستمر وشو بتخلي فيها للناس وشو بيتذكروك فيه؟ مرحلة جامعية فترة وتمر، لكن كيف بتمر؟
1: كيف بتمر؟ مجاهد ايضا انت تكتب وكتبت يعني كلام جميل جدا العام الفائت تاريخ ابريل 23، انه امك خبرتك لك لما كنت طفل صغير كنت مختلف، نتكلم عن هذه المقالة اللي كتبتها ولا ما يستوي؟
0: لا العادي، انا والدتي في البيت كان دائما تقول لي اني هادئ، انا ما اتكلم واجد، انا اجلس في مكان واحد واجلس افتح كتاب او اكتب في الدفتر او اشوف يوتيوب من لما صغير يعني، فهذه الأشياء كانت هي انطلاقتي ربما، لأنه لما خرجت من البيت خلاص قلت أنا ما ينفع أكون بذاك الهدوء اللي كنت فيه في البيت، أنا لازم الحين أدفع نفسي بنفسي، لأنه كان في البيت كل شيء يجيك وانت مرتاح، معك والدك ووالدتك ما شاء الله عليهم يعني معيشينك أحلى حياة، من لما تطلع من البيت في سن 18 تجي الجامعة يحتاج أنت تبحث عن نفسك وتستكشف نفسك بالطريقة المناسبة. أنا أحب أكتب، وربما هذه الرسالة أيضا لكل من يكتب ولكل من يود أن يجرب الكتابة. الكتابة هي سر أنك تسوي الأشياء.
1: جميل.
0: يعني أنا اليوم نعود للجماعة نفسها، أنا في نفس اليوم هذا تقريبا من السنة الماضية كتبت أني راح أجيب عائشة السيفي في الأمسية الافتتاحية، وراح أجيب عمر فاروق في الأمسية الختامية، واليوم بعد سنة هذا الشيء صار
1: الحمد لله.
0: صح. الحمد لله. فالكتابة دائما هي دافع، دافع انك تسوي الشيء، لانك تتذكر انه في نفسك انت كتبت هذا الشيء، انت خلاص بقى في مخك تريد تسوي. وهكذا للافكار للاحلام للطموحات واليوميات، حتى
1: قوة القلم يعني نون والقلم وما يسطرون، اليوم تلازم تكتبها هذه الأمنيات وإن شاء الله أنها تتحقق،
0: وتكتبها في ورقة ما في تلفون.
1: بالتأكيد، لأنه يفرق.
0: نعم والله يفرق، الإحساس يفرق
1: أكيد. اختيارك اليوم لشخصيات معينة مثل عائشة السيفي وعمر فاروق، ليش يعني إيش ليش تختار هذه الشخصيات معينة اليوم منها تكون شريكة في أنشطتك وأيضا رسالتك اللي تحابب أنك توصلها؟
0: والله اختيار هذه الشخصيات جاء لأنه هم الأنسب بالنسبة لي أنا لتمثيل الجماعة، خصوصا أن الجماعة الآن في بدايتها، فأنت تحتاج شخصيات تساعدك وتعينك في هذه البداية وترفع من اسم الجماعة، من حضور الجماعة، من أمسيات الجماعة نفسها. حضور عائشة السيفي هي شخصية بارزة في عمان، شخصية ما شاء الله عليها، يعني شاعرة أميرة الشعراء، نوجه لها تحية بكل تأكيد. وكذلك يعني عمر فاروق، يعني المعروف لا يعرف، وعمر شخص يعني محبوب جدا في عمان، وحتى هو يعني شخص لطيف جدا في التعامل معه ويحب عمان، يعني هو لم يتردد أبدا حين تواصلنا معه في إنه يجي.
1: جميل.
0: فهذه أشياء وحدها تساعدنا إحنا في إن نريد نجيب هذه الضيوف وهذه الشخصيات.
1: أيضا هو يستاهل، يعني منكم وفيكم. نعم. كشاب اليوم يجرب ويغامر، ورسالته طيبة في هذه الحياة. في سن 18 قلت لي أنك كنت هادي، متى استشعرت هذيك اللحظة اللي خلاص أنا لازم أنطلق ولازم أطلع من هذه القوقعة؟ صار موقف معين مثلا طلعك؟
0: برنامج سفراء الشباب.
1: أيوة.
0: شهر سبتمبر 2024 أنا استيل كنت هادي، وكان معنا أسبوع في فندق نوفوتيل سيب مسقط، كان هناك أكثر من 100 شخص وأنا استيل هادي، فحسيت أن هذا الوقت الأنسب لي بإني خلاص أطلع من دائرة الهدوء اللي أنا أحبها ولليوم أحبها وأحب أبقى في هدوئي. لكن أنت كشخص خصوصا في مجالنا إحنا تحتاج تطلع، تحتاج تكلم الناس، تحتاج تعرف على الناس
1: عامة.
0: أيوة، تحتاج الناس يعرفوك وأنت تعرفهم، تتعامل معهم وإلى آخره. ففي شهر 9 2024 إلى يومنا هذا أنا لم أعد للهدوء اللي كنت أعهده صراحة،
1: يعني
0: لكن مستمتع بوضعي الحالي.
1: جميل. صرت اجتماعي أكثر.
0: نعم.
1: واجهت كل أنواع الشخصيات.
0: والله استل أكيد في أنواع شخصيات بعد ما قبلناها.
1: بالتأكيد الحياة تعلم، وفي تجارب كثيرة تعلم، و
0: هي الحياة مدرسة أساسا.
1: جميل جدا. وكونك تكتب أيضا قاعد تعبر، يعني فهذا شيء إيجابي جدا. ويتكلم عن التقيت بوزير الإعلام.
0: صحيح.
1: متى التقيت فيه وإيش قلت وإيش قال لك؟
0: اللقاء مع وزير الإعلام كان في ملتقى مع نتقدم 2024 تقريبا. كان لقاء سريع قصير، تكلمنا عن أيامه في الجامعة، لأنه هو وزير الإعلام كان زميل والدي في أيام الجامعة، فأردي أنا كنت أعرفه من زمان يعني.
1: أيوة.
0: فلقائي معه كان لطيف جدا، عبارات يعني سريعة، تكلمنا عن الإعلام، عن أهمية الإعلام، عن دور الإعلام في عمان، وعن المرحلة الجامعية. أعطاني كم نصيحة يعني يحتاج أني أتبعها، والحمد لله أظن أني تبعتها يعني
1: بإذن الله تعالى. أيضا نشوفك كذا خريج وقاعد تشتغل في المجال اللي أنت تحبه بإذن واحد أحد. قاعدة أيضا أطالع حسابكم في كلية الآداب بجامعة السلطان قابوس، سميتوه بيت للإبداع الثقافي.
0: نعم.
1: ويعني في تغيير جذري في حتى في المنشورات. اليوم كونك خلاص يعني أمس خدمتوها الأمسية الثقافية، بإيش طلعت من كل هذه الرحلة، وإيش حابب تقول لي أيضا زملائك اللي كانوا معك في هذه الرحلة؟ قلتها وايد مرات.
0: هي رحلة، وهو أساسا إحنا نكرر مصطلح رحلة دائما. رحلتنا مستمرة مع جماعة الآداب. أنا من هنا من هذا المنبر يعني أريد أشكر كل شخص اشتغل معي في الجماعة هذه السنة. الشغل ما كان سهل، ويمكن ثقلت عليهم بواجد أوقات، بس واجب كليدر يعني، وتحتاج تطلع من النتيجة اللي أنت راضي بها في النهاية. سميناه بيت الإبداع الثقافي بداية من هذه الفعالية، مهرجان الآداب، وإن شاء الله بيستمر هذا اللقب لسنين وسنين بإذن الله. حاولنا دائما أنه إحنا نمنح طابع مختلف عن الجماعة، طابع مختلف عن الكلية، طابع مختلف عن أبناء هذه الكلية. شكرا لكل حد يعني كان معي في هذه الرحلة.
1: جميل جدا، حققت إنجازات طيبة، وإحنا فخورين فيكم وندعمكم دائما. كمل مشوارك اليوم في أنك يعني تنشر الأدب والثقافة، وأنك حريص على أنه تترك أثر الباقي خلال مسيرتك، ونشوفك أيضا ليدر في جماعات أخرى وفي شركات ولا مؤسسات، ليش لا. المجاهد الجهوري من جامعة السلطان قابوس، كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، وتخصص الإعلام علاقات عامة. شكرا لك على تواجدك معنا في هذا الكافيه، يعطيك ألف عافية. أيضا نشكر زملائك وكل الفريق اللي كان يحرص على أنه يعني يقوم بعمله بكل إخلاص وإتقان.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: المادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: عندنا أخبار جديدة من كنتاكي. برجرز الرهيبة وصلوا ب 750 بيسة فقط، متوفرة الآن بنكهاتك المفضلة سوم تاكي والأصلي وديناميت. اطلبه الآن.
3: عيش تفاصيل المونديال مع أوريدو. استمتع باشتراك المجاني لمتابعة كأس العالم فيفا 2026 على بي ان سبورتس. عند اشتراكك أو ترقية باقتك الحالية في خدمة منزلي، للاشتراك تواصل معنا عبر واتساب الرقم 9510300 أو بطلب الرقم 1514 أو بزيارة أقرب صالة أوريدو. طور عالمك.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلافام هذه حالة الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات سلطنة عمان، مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال فترة الظهيرة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة.
6: سافر على طريقتك بأقل الأسعار مع طيران السلام.
7: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
8: بفقراتنا.
7: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية. سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
9: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع أماني علي على هلا اف ام.
10: هذه الساعة كانت برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
11: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 8000100 أو زر الموقع الإلكتروني awasar.om.

0: إذن ما في ساعتنا ثانية أكيد نروح لضيف آخر, وهالمرة ضيفتنا مميزة. أنا دائما لقبها بحورية البحر المرميد لأنها تعشق البحر, دائما نسأل عنها نلاقيها في البحر, فهي كابتن قوارب وأيضا غواص حر. إلى جانب ذلك هي عندها شركتها الخاصة التي تنظم الرحلات البحرية. ريم الحميدي أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أماني, تشرفت بوجودي معاكم اليوم.
0: نورتينا ريم, أنت إنسانة شغوفة وحابة البحر والبحر يحبك
1: جدا.
0: أبا نتكلم عن بداياتك وهذه القصة, متى ابتدت مع البحر؟
1: بداياتي في البحر كانت في 2020. حصلت لي الفرصة أني أروح إلى جزر الديمانيات. أنا ما كنت أعرف أي شيء أساسا عن البحر, فمن بعد هذه التجربة ومن بعد هذه الرحلة تكون فيني شغف جدا كبير لما يكون الموضوع متعلق بالبحر, لأنه شفت نفسي هناك, وفي نفس الوقت حبيت أني أنا أسوي شيء مميز. فمن وقتها حاولت أشتغل كثير على نفسي أني أنا أدخل في مجالات جدا عديدة في السياحة البحرية. استعملت مع كثير شركات وحاولت أصقل قدراتي وأصقل نفسي على أساس أني أقدر أواكب التحديات اللي راح تواجهني في هذا المجال, والحمد لله رب العالمين. أنا حاليا أتكلم عن خبرة تقريبا 7 سنين في المجال البحري, وكل يوم شغفي يزيد وحبي يزيد أكثر وأكثر.
0: كيف تشوفي مجال السياحة البحرية في عمان؟
1: السياحة البحرية حقيقة في عمان عبارة عن كنوز من الكنوز العمانية اللي احنا متواجدة عندنا. الحياة البحرية جدا رائعة في عمان. الحقيقة انه احنا عندنا اكثر من نوع من الحيوانات, وعندنا اشياء كثيرة جدا ومميزة في نفس الوقت في بحرنا. ما كل الناس تقدر تشوف هالشيء لانه ما كل الناس يحبوا هذا المجال, ولكن اللي يتعمق فيه ويقدر يستكشف زيادة بيعرف انه في كثير مميزات وفي كثير كنوز احنا نحب ان نشوفها في هذا المكان. في نفس الوقت السياحة العمانية الحين صاعدة جدا, في كثير زباين يجيون من دول الخليج وخاصة من برا السلطنة, يجوا يحبوا يجربوا الرحلات اللي احنا نقدمها ويجربوا التجارب الجميلة اللي احنا نوفرها لهم. في نفس الوقت احنا قدمنا شيء مميز, انا جدا فخورة فيه انه معاي طاقم نسائي يساعدني في هذه الرحلات والجولات. صراحة قدمنا خدمات استثنائية للعوائل واللي العنصر النسائي بعد اكتشفنا فيها انه في كثير فيدباك رائع جاي من الطرف العوائل ومن طرف البنات بعد, لانهم قدروا يحصلوا على الخصوصية اللي هم يتمنوها في هذه الرحلات, ومن يومها احنا مكملين.
0: جميل, لربما ايضا اكتسبتي خبرتك من خلال مثل ما قلتي رحت شركات كثيرة وقابلتي وايد ناس.
1: صحيح.
0: الناس اللي من برا ليش يعمان او شي اللي شدهم في بحر عمان؟
1: صراحة الشيء الوحيد اللي انا اسمعه من كل الزباين اللي يجيونا لعمان انه بحركم غير, بحركم صافي, بحركم جميل, بحركم فيه مميزات, فيه شعب مرجانية, فيه أسماك, فيه سلاحف, فيه تنوع حيوي كثير. وفي نفس الوقت الحمد لله احنا نحاول بقدر المستطاع انه في نفس الوقت نهيئ الزبائن ونكلمهم انه يا ناس ما يصير انتوا تسووا كذا او تسووا كذا, نحاول بقدر المستطاع ان احنا نحافظ على البيئة اللي احنا عايشين فيها للأجيال القادمة. اتوقع الوعي الحين صار اكثر بكثير من قبل, وهذا الشيء طبعا من صالحنا. وفي أحلى نقطة إنه إحنا في عندنا تجمع كبير من الحيوانات البحرية اللي موجودة وتزور السلطنة, فكثير ناس يحبوا يجوا يشوفوا هذه الأسماك, يشوفوا هذه الحيوانات. مثلا جزر الديمانيات مشهورة جدا بالسلاحف اللي تكون فريندلي بشكل جدا كبير, السلاحف الخضراء اللي يعني حتى ما تسوي أي شيء ممكن إنه الواحد ياخذ صورة جنبهم. وفي نفس الوقت الحين حاليا بادين في موسم الويل شارك اللي هو الحوت القرشي, فالكل جالس ينتظر هذه الفعاليات تصير في بحرنا.
0: حلو, وبعد في فعالية لما يصير البحر لون أزرق.
1: صحيح, الدموع الزرقاء.
0: وخبريني عن هذه إيش يسمونهن؟
1: الدموع الزرقاء اللي هي البايلومينسنس. هذه الظاهرة تكون موجودة في فترة الشتاء, تكون عبارة عن مد أخضر يتفاعل مع بكتيريا وتخلق هذه الظاهرة في الليل. إذا كان في أي وجود مثلا أي إضاءة ما راح تظهر, ولكن في الليل ممكن نشوفها, وهي ظاهرة جدا مميزة مميزة تكون موجودة في شواطئ السلطنة، أي حد ممكن يروح ويقدر يشوفها. وفي نفس الوقت هي تجذب، هي عامل جدا كبير في السياحة أنها هي تجذب الناس من برا إلى سلطنة عمان.
0: وايد حلو. احنا مقبلين على ظواهر أيضا أخرى غير
1: حاليا معنا موسم الويل شارك اللي احنا نتمنى أنه يظهر في أي وقت. وفي نفس الوقت عندنا الدلافين، في بعض الأحيان ممكن أن نصادف حيتان أخرى. في فترة قصيرة كانت في حيتان الأوركا
0: يعني حوت كبير
1: حوت واو. كبير احنا نقدر نشوفه. فكنا جد كل الناس اللي تطلع للسياحة البحرية كل يوم يشوفوا شيء في البحر، فالخبايا والمفاجآت اللي احنا نواجهها في البحر شيء جدا رائع بحكم ان احنا كل يوم طالعين.
0: وايد حلو. بتصيدوا ولا ما تصيدوا؟
1: نصيد، نسوي رحلات صيد.
0: حلو. كفريق اليوم نسائي ايش اللي توفرونه للنساء؟
1: أنا جدا فخورة أولا بفريقي النسائي اللي موجود. البنات جدا يفاجئوني بشغفهم وحبهم للبحر، ما توقعت أبدا أنه أنا في يوم من الأيام ممكن أنقل شغفي لبنات وفي نفس الوقت أخلق الفرص لهذول البنات. البنات اللي معي أو الفريق اللي معي يساعد الزبائن بشكل كبير في أنهم يهدوا من نفسهم. في كثير زبائن يجيوا عندنا خصوصا من العنصر النسائي ولا مرة راحوا البحر أو ولا مرة نزلوا للبحر، فإحنا واجبنا تجاههم أن إحنا نهديهم ونساعدهم ونكون معاهم في الفترة اللي ينزلوا فيها علشان يشوفوا السلاحف وعلشان يتصوروا معاهم. فإحنا نحاول أن نخلق البيئة الآمنة للبنات بشكل عام، أنهم هم يجربوا رحلاتنا ويكونوا معانا وفي نفس الوقت يجربوا تجارب جديدة وشيء يغير من شخصيتهم.
0: حلو. سميته Ocean Emotions.
1: Ocean Emotions.
0: وهذا يعني المشروع لرحلات بحرية ومغامرات يومية.
1: صحيح.
0: إيش المغامرات اللي تقدموها؟
1: عندنا مغامرات بجميع الأنواع. عندنا الرحلات الألعاب المائية اللي موجودة في بندر الخيران، عندنا بعد رحلات الدلافين المتواجدة في قنتب، عندنا رحلات يومية إلى جزر الديمانيات. حاليا احنا كنا مركزين على الرحلات البحرية، ولكن الحمد لله رب العالمين بعد مرورنا أو إكمالنا للسنة في هذا المجال قريبا فتحنا الرحلات البرية اللي احنا نوفر فيها. أول رحلة برية كانت رحلة موسم الورد إلى الجبل الأخضر وكانت جدا رائعة. توفقنا صراحة في الزبائن اللي كانوا معانا جدا رائعين. في نفس الوقت فتحنا المجال للوديان بعد السياحة العمانية بشكل عام، نحاول أن نركز عليها ونسلط الضوء عليها.
0: وايد حلو أن أنتوا اليوم توسعتوا مش فقط البحر وإنما البر، لأن عمان زاخروا فيها وايد
1: جدا.
0: إلى جانب اليوم أنه النساء بحاجة إلى مجموعة يحسوا معهم مع يعني بالخصوصية والأريحية.
1: صحيح.
0: في هذه الرحلات أيضا ريم، كان بقول لك ريمون، ريم كابتن قوارب، نتكلم عن هذا المسمى وكيف أنك كابتن قوارب.
1: طيب كابتن القوارب، أنا في البداية مثل ما قلت لك بداياتي كانت مع الشركات السياحية، فكنت أحاول بشتى المستطاع أني أطلع من عندهم بأي فائدة أو أني أكسب أي خبرة أقدر أوصل لها. فبديت شوي شوية من بعد ما كسبت خبرتي في التعامل مع الزبائن وكسبت خبرتي في التعامل مع الأشياء اللي حوالي، قررت أني أتحدى نفسي وأني أمسك أو أتعلم سواقة القوارب. ما كان شيء سهل صراحة لأنه في كثير عوامل تأثر، عوامل طبيعية تأثر في سواقة القوارب، ولكن في النهاية بعد ما كملت تقريبا 4 سنين من الخبرة وأنا أحاول كل يوم أشتغل وكل يوم أحاول أني أسوق القارب وأحاول أفهم القارب كيف، الحمد لله رب العالمين طلعت الليسن
0: و
1: نفس الحين نفس الشيء الحين مشتغلين على نفس الشيء.
0: إنزين، القارب اللي هو أي نوع قوارب ولا في نوع معين؟
1: النوع الأوتوماتيك اللي هو تكون قوارب سياحية تكون مهيئة لتقريبا 20 إلى 25 شخص ويكون فيها مكينتين.
0: إنزين، اليوم وجودكم في البحر، وجود أشخاص معاك، لربما في ناس عندهم فوبيا من البحر، في ناس ما تعرف تسبح.
1: صحيح.
0: كيف تتعاملي مع هذه التحديات؟
1: صراحة في البداية أول ما يوصلوا معانا الزبائن خصوصا إذا كانوا من العنصر النسائي نحاول أنه إحنا نهديهم من البداية، نطمنهم أنه ما في أي خوف، ما في أي شيء رح يصير لنا، إحنا الحين رايحين نستانس. فأول نحاول نبلغهم أنه ما في شيء ممكن يثير الخوف في داخلهم. وفي نفس الوقت نعطيهم الأبديت، كل ما وصلنا مكان نخبرهم ترى احنا وصلنا المكان الفلاني، الحين بنسوي كذا، الحين بنسوي كذا، فنكون معاهم خطوة بخطوة، خصوصا للبنات اللي ما يعرفوا يسبحوا. انا فاهمة وجهة نظرهم، لان شيء جدا صعب ان انا اواجه هذا الشيء لأول مرة، وفي نفس الوقت حواليني جدا الناس انا ما اعرفهم، فهذا ممكن يخلق تحدي بحد ذاته. ولكن اول ما يكونوا موجودين معانا يشوفوا ان الكابتن او الجايد اللي موجودين معاهم من البنات جدا متحمسين، ما في اي خوف، الجميع مرتاح ومستانس، هم يستانسوا معانا وفي نفس الوقت يتشجعوا. نحاول ان ما نضغط عليهم، ولكن في نفس الوقت نحاول ان ما نخليهم يرجعوا من الرحلة الا وهم مجربين شيء جديد.
0: وايد حلو. مثلا الامان، يعني مسؤولية عدم غرق اي شخص، كونك انت ايضا تكون متواجدة.
1: صحيح،
0: دائما للإنقاذ القائد.
1: صحيح طبعا، احنا اول شيء اهم واهم شيء عندنا سلامة الزبائن قبل كل شيء، فاحنا قبل اي رحلة نحاول انه احنا نطمن على الاغراض اللي موجودة في القارب، هل عندنا جميع المعدات، في نفس الوقت نتابع الحالة الجوية، هل الجو يسمح او ما يسمح، في تيم او فريق كبير يشتغل علشان يوفر هذا النوع من التجارب والرحلات اللي ممكن تأثر في الشخص، وفي نفس الوقت تخلي الشخص يرجع لنا اكثر من مرة، وما بس يرجع لنا احنا، لا بالعكس، انه يتفرع لاشياء جديدة في السياحة العمانية ويشوف عمان بنظرة ثانية.
0: وايد حلو، يكتشف نفسه ويكتشف ان عنده شيء ممكن يسويه نفس ماريم كيف ابتدت. ايضا اليوم كيف تشوفي مستقبل الرحلات البحرية، كونه في اكثر مشروع، اكثر من منافس، وانتم في وقت ذروة الحين.
1: صحيح.
0: الصيف.
1: صحيح، حاليا وقت ذروة، في ما شاء الله لا اله الا الله كثير شركات تحاول انها تسقل نفسها، وفي نفس الوقت تحاول ان تبين لزباينها او المجتمع انه احنا موجودين في السوق واحنا الاحسن واحنا الافضل. في النهاية كل شركة وكيفية تعاملهم مع الزباين وكيف هم يخلقوا الرحلات. بالعكس، احنا كلنا في نفس المكان او في نفس المجال، نحاول ونسعى انه احنا نطور من السياحة العمانية في نفس الوقت، وكل واحد يحاول يسعى ويطور من مشروعه. في كثير تحديات، ولكن كل شركة وكيف هي تطلع بمجهودها، كل شركة، أنا دائما أقول أن التعامل أهم من كل شيء، إذا تعاملنا بشكل رائع وممتاز مع الزباين أكيد إحنا بنكسبهم في النهاية، وما في أي ضرر أن الزبون يروح يجرب شركة ثانية، وما في أي ضرر أنه هو يبقى معانا في نفس الوقت.
0: نعم، تحسي عوائدها طيبة وهذا النوع من المشاريع؟
1: أكيد طبعا.
0: هل مستدامة؟
1: أكيد أيضاً؟ طبعا، ما أنكر أن السياحة ممكن تتضرر في أي وقت وبشكل جدا يعني قوي، ولكن احنا مستمرين في السياحة، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نطور من امكانياتنا، ونحاول ان احنا نكون راكزين اكثر في السوق، بحيث ان ما في اي شيء ممكن يعيقنا او ممكن يخلق لنا شيء ان احنا ما نقدر نواجهه في المستقبل. فحاليا الحمد لله رب العالمين احنا من تطور لتطور في هذا المشروع.
0: جميل جدا. ايش التحديات اللي تواجهها او يواجهها مثل هذا النوع من الانشطة؟
1: صراحة في كثير تحديات، أولها أقدر أقول أن الأشياء اللي إحنا ما نقدر نتحكم فيها من أشياء حالات جوية، المناخ، أو أشياء سياسية أو غيره إلى ما ذلك، ولكن بالنسبة لي التحديات اللي أنا واجهتها ما تنذكر مقارنة بالعوائد الرائعة اللي أنا جالسة أحصل فيها. مثل ما قلت لك أماني، أنا الحين صار لي سنة فقط في هذا، من بعد ما فتحت مشروعي، بس العوائد اللي أنا جالسة أشوفها شيء جدا رائع، الفيدباك والزبائن اللويال كاستمرز اللي أنا قدرت أنهم يكونوا معاي ويجيوني كل رحلة، يكونوا موجودين معاي ومنورين المكان، أكيد يعني هذا الشيء أنا أشعر بالفخر اتجاهه. في نفس الوقت أني خلقت فرص لبنات ثانيين يكونوا معاي في نفس المجال يشاركوني هذا الاهتمام، شيء جدا رائع. أني أنا خلقت هذه الراحة أو هذه التجارب الاستثنائية النسائية اللي تركز أكثر شيء على العوائل والنساء بشكل عام، خلقت هذا الجو للبنات أنهم يطلعوا من منطقة راحتهم ويواجهوا هذه الأشياء، يجربوا أشياء وتحديات حلوة، هذا جدا، هذا شيء جدا رائع بالنسبة لي.
0: نعم،
1: وأنا جدا فخورة فيه.
0: احنا بعد فخورين فيك ريمون ريم. اليوم مسألة الوجود نساء أيضا قائدات في في في عالم السياحة البحرية في مجموعة كبيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، حاليا في بنات كثير حابين هذا المجال، في برامج كثيرة تدريبية أيضا انطرحت في السوق للبنات علشان إنهم يكونوا مواكبين في السياحة البحرية. ف هذا المجال ما مقتصر فقط على الرجال، أيضا هو يجذب نوع جدا رائع من البنات اللي يحبوا التحدي، البنات اللي يشوفوا نفسهم ويستثمروا في وقتهم وجهدهم. في النهاية لكل مجال أشخاص معينين له، في بنات ممكن أن يدخلوا المجال وما يرتاحوا، في بنات لا شغفهم يكبر في هذا المجال. ففي النهاية المرأة العمانية أثبتت قدراتها في التحديات وفي أيضا دخولها في جميع المجالات العملية أو السياحية وغيرها من ذلك، وإحنا جدا فخورين إن إحنا نمثل هذا الشيء.
0: حلو. أيضا من الأشياء اللي لربما تعلمتها خلال هذه الرحلة إلى كونك اليوم رائدة أعمال وقائدة، سالفة الغوص الحر هذا بعد أيوة. جانب آخر يعني أتوقع لغوص البحر يحس إنه لا أنا لازم أكتشف زيادة.
1: صحيح.
0: نتكلم عن هذه المهارة اللي حابة أنك تدخلين فيها بقوة.
1: الغوص الحر هي عبارة عن رياضة ساحرة في نفس الوقت رياضة خطيرة، مثل ما إحنا نعرف هي عبارة عن رياضة تعتمد بشكل كلي على التنفس. الغوص الحر بالنسبة لي هو عبارة عن استجمام واكتشاف للذات أكثر من أن يكون هواية، وأكثر من أن يكوني أني أنا جالسة أغوص وأشوف أشياء تحت الماء وغيره. لا، أنا حابة أن أكمل في مشوار الغوص الحر بشكل جدا عميق، بحيث أني أدخل بطولات ممكن في المستقبل وأحقق أرقام جدا رائعة خلال تواجدي في الغوص الحر. ما أنكر أن الغوص حقيقة غير واجد أشياء فيني، غير من طباعي، غير من خلق فيني هدوء جدا رائع، لأن في النهاية أنزل للماء وأنا ونفسي واحد فقط، يعني شيء جدا رائع وتجربة جدا حلوة ما الكل يحبها ولكن الكل يستانس فيها أكيد.
0: وهي صعبة قلتي لي بتشق الآخر، تكلم عن تدريبات وكيف الواحد لازم يهيئ نفسه كل مرة لعمق أكبر.
1: الأعماق تجي بشكل متدرج في البداية، وغير عن كذا لازم البيئة اللي إحنا نكون فيها أو الغواصين اللي إحنا نغوص معاهم نوثق فيهم. في النهاية أي خلل بسيط أو أي مثلا فكرة أنا ممكن تجي في بالي ممكن تأثر على غوصتي، ممكن أني أنا لأني ما نمت زين ممكن هذا الشيء يأثر على غوصتي. فهو عبارة عن لايف ستايل بشكل معين، هي لايف ستايل إحنا نختارها إذا حابين نكون في هذا المجال. التدريبات اللي إحنا نواجهها، عندنا تدريبات مسرح وعندنا تدريبات البحر. تدريبات المسبح غير، تكون تركز أكثر على النفس، تركز أكثر على الديناميك، تركز أكثر على الحركة. أما التدريبات اللي إحنا نسويها في البحر تركز أكثر شيء على العمق والهدوء في نفس الوقت. إحنا نحاول إنه نحسن من المستوى كل يوم، بس ما كل يوم يكون مثل ما إحنا نريد طبعا. في أشياء ممكن إنها تأثر، مثلا العوامل، الجو، الأمواج، ممكن أنا هاليوم ما أكون مرتاحة إني أنا
0: هذا اللي بيوصلنا.
1: أيوة. فكثير في عوامل تأثر، بس في النهاية كل واحد أو كل غواص وهو لين وين يريد يوصل، إيش العمق اللي يريد يوصل له، وإيش الأشياء اللي يحب يحققها في هالمجال.
0: جميل. نتكلم عن أيضا مجتمع الغواصات العمانيات.
1: أيوة.
0: في أسماء رائدة أكيد من الرجال وجه لهم تحية
1: أكيد.
0: بس قلتي لي في مجتمع كبير لكن صحيح. ما قاعد يظهر.
1: صحيح. احنا خلال تواجدنا في الغوص الحر نشوف كثير بنات يدخلوا في المجال، ياخذوا الكورس ليفل 1 وبالعكس يستانسوا، يحاولوا انه يكونوا متواجدين مع كل البنات بشكل عام، يحاولوا انه يتعلموا من بعض. احيانا نلتقي في التدريبات، احيانا نلتقي في البحر. فالمجتمع جدا رائع، جدا كبير، ولكن في الناس اللي تحب الاستمرارية وفي الناس اللي تحب انه هالشيء تاخذه كهوية او كهواية. فكل واحدة وكيف تشوف الموضوع لنفسها، واحنا اكيد نكون متواجدين يعني دائما للجميع.
0: هل في تحديات مثلا واجهتيها كونك بنت مثلا كابتن قوارب ولا تنظمي رحلات بحرية وحتى في الغوص الحر؟
1: حقيقة ما في اي مجال ما يخلى من الصعوبات او التحديات، ولكن مثل ما قلت لك
0: هذه الصورة النمطية مثلا او بنت،
1: لا بالعكس بالعكس ما واجهنا هذا الشيء ابدا. الحمد لله رب العالمين، البيئة اللي احنا كنا فيها جدا كانوا مشجعين لوجودنا احنا، خصوصا في الغوص الحر او حتى في تنظيم الرحلات. كل الشركات تشيد فينا انه أوه برافو انتوا سويتوا اليوم كذا، انتوا طلعتوا اليوم الرحلة كذا، فصرنا معروفين وفي نفس الوقت الناس تعرفنا، فهذا اللي احنا نحب نوصله. ما نحب في النهاية نخلق عداوات، احنا في النهاية هدفنا شيء واحد، انه احنا نروج عن السياحة العمانية بشكل جدا رائع ونعطي خدمات جدا حلوة لزبائننا. فكلنا في نفس المجال،
0: يعني ما في صورة نمطية معينة. وإن شاء الله نشوفك في البطولات كأول غواصة
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: عمانية تكسري الأرقام القياسية. بس كنت أسألك إن عادي يعني بتوقفي أكل جدول معين؟
1: هو حاليا هو
0: التزام قوي.
1: هو صحيح التزام جدا قوي، وهذا الشيء اللي يريد الحلو يصبر على مرة في النهاية
0: أكيد. فأنت إن شاء الله يتوجه كذا يعني منطلق نحو البحر الله. حريتنا أنت. إنزين الناس اللي تصاد فيهم بشكل دائم، هل في مواقف تصير معاهم، مواقف طريفة تحصل في البحر وتتكرر بشكل
1: الصراحة الأحلى شيء ممكن أواجهه أنا في البحر ردة فعل الزباين أول ما يشوفوا جزر الديمانيات. جزر الديمانيات مثل ما أنت تعرفي عبارة عن جزيرة جدا رائعة مليانة سلاحف، مليانة كنوز ثمينة. فالناس أول ما تعرف إيش هم رايحين لجزيرة الديمانيات، بس يشوفوا الصور ما يعرفوا إيش في داخل. فأول ما يوصلوا للجزيرة نظراتهم الأشياء اللي هم يشاركوني إياها، إنه يريد يصوروا في كل مكان، يحبوا ينزلوا على طول، فالحماس اللي يجيهم هذا الشيء يعني أنا أكون جدا فخورة فيه، جدا رائع إني أنا أشوف هذا الشيء. في نفس الوقت الفيدباك اللي نحصله من الزباين بعد الرحلة، الكل يمدح، الكل يقولنا إن إحنا استانسنا، وحتى ولو كان في نقاط للتحسين إحنا أكيد يعني نكسب بخاطرهم ونحاول بقدر المستطاع أن خدماتنا تكون 100%. بس هذا أكثر شيء أنا فخورة فيه، أنه في بنات واثقين فيني يجوا معانا رحلاتنا ويستانسوا بشكل كبير معانا.
0: اليوم كيف ريم يعني تقيم هذه الرحلة وتقولها ناجحة؟
1: صراحة أقيم رحلاتي كلها بناء على ردات فعل الزبائن.
0: أيوة.
1: أنا أحب في كل رحلات أكون متواجدة مع الزبائن، أحب أتكلم معهم، أحب أخذ وأعطي، علشان في النهاية نكسر الجليد وأعرف إذا هم في شيء مضايقنهم أو لا. الرحلات الحمد لله رب العالمين، حتى الرحلات اللي إحنا كأول مرة ننجزها كلها فيها فيدباك جدا رائع، وكلها فيها تفاصيل يعني احنا منتبهين لها ما كنا نتوقع ان البنات راح ينتبهوا لها، فهذا الشيء جدا رائع بالنسبه لنا.
0: وايد حلو. طيب ريم كيف تحددوا المسار البحري اللي بتنطلقوا له؟ نوعيه الانشطه
1: يعتمد على حسب، احنا عندنا باكجات متوفره، فعلى حسب الزبون وين ما يحب يروح. احنا مثل ما قلت لك عندنا كثير نقاط نتعامل فيها في الرحلات البحريه، فالزبون وين ما هو بغى يروح احنا نوفر له الخدمة.
0: جميل. حصلتي حد ما يعرف يسبح وقالك علميني مثلا؟
1: ايوه اكيد
0: صير
1: في كثير، وصراحة يعني كثير بنات يحبوا السباحة والبحر، لكن اول ما يوصل مستوى الماي لرقبتهم يجيهم حالة القلق او انه يخافوا. هذا الشيء احنا نعرفه لانه في النهاية هي عوامل نفسية، وغير عن كذا مساكين ما راحوا البحر، ما تسبحوا، يمكن ما يعرفوا السباحة، فاحنا نحاول بقدر المستطاع ان نكون معاهم. غير عن كذا احنا نلبس الجميع لايف جاكت اللي هو سترة النجاة خلال رحلاتنا البحرية، على اساس انه احنا نوثق انه الشخص هذا امن وسالم ويكون معانا في البحر.
0: حلو. يعني الحين رحلاتكم في نطاق مسقط صح؟ ديمانيات، الخيران.
1: ايوه.
0: هل في وجهات اخرى؟
1: حاليا بإذن الله جالسين نشتغل على أشياء أكبر من كذا إن شاء الله، ما أريد أخرب المفاجأة، بس في أشياء إن شاء الله ورحلات أحلى بكثير إن شاء الله في ربوع عمان بإذن الله.
0: حلو. يعني توسعتوا البحر والبر وشكل الجو، شكل المريخ. يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: النساء اللي موجود معك.
1: شكرا جزيلا.
0: سؤال كذا أخير اللي هو في الغوص الحر, أي عمق وصلتي؟
1: حاليا وصلت لي 32.
0: هذا يعتبر كم طابق؟ أنا كذا أقيسها.
1: والله ما عندي أي فكرة كم طابق, ولكن بالنسبة لي كغواص حر ما أشوفه شيء كبير, ولكن للناس الثانيين يشوفوا شيء كبير. في ناس ما شاء الله, لله لله, عمر الغيلاني وصل 111 متر تحت سطح البحر, ففي إمكانية, يعني لا إمكانية للحدود الإنسانية في النهاية. كل واحد يسعى ويحاول أنه يبذل قدر المستطاع واللي يقدر عليه ويسعى لشغفه.
0: جميل. رسالة أخيرة كذا ريم توجهها لرواد الأعمال, لكل الأشخاص اللي قاعدين يستثمروا في نفسهم في مهاراتهم عشان يحققوا هدفهم في يوم من الأيام, شو تقولي لهم؟
1: ممكن أنه في كثير تحديات أو كثير عواقب ممكن تجي خلال أنه إحنا نحاول أنه نسعى لطموحاتنا وأحلامنا. بس في النهاية أوجه كلمة أنه اسعى, اسعى يا عبدو, أنا معك. في النهاية الواحد إذا شاف نفسه في مجال معين ممكن أنه يوصل لهالمجال بدون أي, يعني بدون أي, بدون ما أنه يشك بنفسه.
0: تتيسر عرفتي؟ يعني
1: أيوة تتيسر بشكل جدا رائع. وكل واحد يعرف قدراته, كل واحد يسقل إمكانياته, فهذا الشيء أتوقع أن الكل يقدر يسويه
0: بإذن الله تعالى. أتمنى لكم كل التوفيق.
1: شكرا جزيلا.
0: سواء كان في Ocean Emotions, إيش المشروع حق البر, إيش اسمه؟
1: هو راح يكون نفس الشيء من نفس الشركة, راح تكون من Ocean Emotions إن شاء الله.
0: والتوسع هذا اليوم أيضا أعطى النساء فرصة بأنهم يعيشوا يجربوا يسبحوا, إذا كان إذا كانت هذه الفرصة غير متوفرة إلى جانب الخصوصية. أيضا ريم, يعني نتمنى أنك أيضا تحققي أرقام أكبر وتنطلقي في عالم الغوص, ونشوفك أول غواصة عمانية
1: إن شاء الله بإذن الله,
0: رافعة علم بلادنا في كل المحافل المحلية والعالمية.
1: شكرا جزيلا أماني, ما تقصري.
0: يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: إذن مستمعين الأكارم, اليوم كذا تعرفنا على يعني قادة في مجالات مختلفة, ودروب السلامة للجميع. وخميس ونيس لازال مشوارنا في هالكافيه مستمر معكم. هالكافيه على هلا اف ام.

0: لمحبي التسوق استمتع بمكافآت لولو مع بطاقة لولو وبنك مسقط الائتمانية وبدون رسوم سنوية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 31 مايو 2026. قدم الآن من خلال تطبيق بنك مسقط أو زيارة أقرب فرع. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: لسبع سنوات متتالية أواصر تحصل على جائزة أوكلا لأسرع إنترنت في سلطنة عمان. غير باقة الإنترنت المنزلي إلى أواصر الآن عبر الواتساب 800-1000 أو زر الموقع الإلكتروني awasir.om.
3: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.

0: هلا كافيه على هلا اف ام.
1: مساءات الخميس أكيد من المختلفة. أحد الأشخاص يقول الشاهي طعم يوم الخميس غير. إيه والله غير. في وايد يعني كل حد يتمدح في هذا الخميس, ومن ضمن القصائد اللي سمعتها أو الكلمات يقول الوجيه الغبر سبت وأحد وانت عندي مثل ليلة خميس. أيضا هو خميس سعيد. أيضا نتمنى لكل موظف يعمل بإخلاص وأمانة ويطالع من الدوام, يقول لك ابتسامة طلع من الدوام يوم الخميس من الأشياء الجميلة جدا للغاية. ما أعرف لو توافقوني في هذا الموضوع أم لا. أيضا الخميس إذا بنقدم دحفيه ونقول وايد أشياء يعني كأنه الخميسيين كأنه اعتذار عن يوم الأحد, صح؟ فأسعد الله مساكم وين ما كنتوا. هذه دعوة مني لكم بأنه كل شيء نضايقكم تركوا ورقكم, جمدوا, سووا لبوز, hold on عشان نستمتع بالخميس وأجواء الخميس مهما كانت. خبروني وينكم الحين بالضبط, طالعين من الدوام ولا طالعين على البلد؟ ودائما كذا ما علينا يا حبيبي ما علينا نسمعها. هذه أغنية وشعارنا لهذا اليوم يوم الخميس. دروب السلامة لكم وين ما كنتوا والله يحفظكم.

0: كافيه على هلا اف ام.
1: أباكم توصفوا لي يوم الخميس بكلمة، أباكم أيضا تخبروني في جدولكم لهذا اليوم. أنا أقول أنه من قوانين يوم الخميس مسموح لك تضحك حتى لو على نكتة غريبة بايخة، مسموح لك تشرب قهوتك بروقان، مسموح لك ما تسمع اللي ما تبغى تسمعه وما ترد على اللي ما تبغى ترد عليه، مسموح لك أنك تسوي ولا شيء، لا شيء، إنه الخميس يا سادة. عبد العزيز يقول مساكم الله بالخير، جدول يوم الخميس اني استرخي بعيدا عن الضوضاء 14 دقيقة، اسوي لي تمرين خفيف لطيف، وبالتأكيد قهوة المغرب مع الزملاء، وبالليل روح الملعب لمساندة العميد. وايد حلو. ايضا هنا سارة تقول يوم الخميس يبدأ التمرين خفيف للتعافي، ماتشة بالفراولة وحليب جوز الهند، وصوت إليسا يصدح بالحب، وأقشر يوسفي بالمكتب اللي هو ذا السنترة، راح نسميها سنترة للأصدقاء، وهذا نوع من أنواع المحبة. مريم تقول بعدي ما شربت قهوتي، أو بعد ما شربت قهوتي أقدر أقول لكم صباح صباح مساء الخميس الونيس. شكلك بعدك في الصباح يا سارة مريم. أيضا هنا في مشاركة من عند فاطمة تقول طالعة للبلد ومتحمسة وايد لما تجمع عن صديقاتي بعد ما سنة كاملة ما التقينا. وعلى طار الخميس في بيتين شعر يقول انتي صباح الخميس اللي وراها ارتياح ومقابل احباب ما بين الفرح والطرب. بالتأكيد تأثير يوم الخميس على نفسية الناس يعني وايد حلو. كيف تعرفون انكم كبرتوا؟ لما تصيروا تنتظروا الخميس بفارغ الصبر. أيضا أبو خالد يقول توني راجع من الدوام، للأسف ما في قيلولة الخميس هذا الأسبوع، عندي زواج معزوم اليوم على ملكة، فبروح أسلم من وقت وبلحق على الثاني، وأكيد بعد الملكة بنتجمع أنا والربع. إذن الخميس عنده هذه القدرة الماكرة على أنه يقنعك بأن اليوم ما في شيء سوى، وكل الأمور طيبة وكل شيء مقبول.

0: مأكولات أطفالي ما يكملها إلا صينية دجاج بالبشاميل.
1: العشاء جاهز، الريحة خيال. تسلم إيدك ماما.
0: وأكيد ما أستغنى عن منتجات الصفا، شاركني كل لحظاتي السعيدة.
1: لذيذ ماما، يعطيش العافية ويخليش لنا
2: الصفا. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
5: مدرسة السلطان 49 عاما من التميز الأكاديمي في بناء قادة المستقبل. مدرسة السلطان ليست مجرد مؤسسة تعليمية، ولكن هي مجتمع متكامل يقدم تعليما واسعا ومتوازن يتمتع بأعلى درجات الجودة ويعكس الثقافة العمانية والإسلامية. ندعوكم لزيارة الحرم المدرسي لاستكشاف تجربة تعليمية فريدة، أو الاتصال بنا على 2453-6777 لمزيدا من المعلومات. مدرسة السلطان، معا نسعى إلى النجاح.
6: هلا كفي على هلا اف ام.
7: وفي آخر الدقائق من هلا كافيه أسأل مازن. مازن دائما كذا خلف الكواليس، وهو الكاميرا مان وهو المخرج والإديتر اللي يسوي الفيديوهات. مازن خبرني كيف تستقبل الخميس. أول شيء وصف لي يوم الخميس في كلمة.
8: والله حاله من حال باقي الأيام.
7: لا والله معقولة؟
8: احنا موجودين في الدوام.
7: أيوة بس يعني خميس بتطلع من الدوام، وكيد شعور الخميس غير خفيف الدوام يوم الخميس.
8: لا خلاص خلص اليوم.
7: يعني أنت الخميس بالنسبة لك كأنه أي يوم عادي. كأن أيوة. الأحد. أيوة. الخميس يشابه الأحد.
8: يشابه الأحد.
7: معقولة؟
8: أيوة.
7: أفا يا مازن، أنت بكذي زعلتنا وزعلت الخميس. طيب إيش هي الأشياء واللي تحرص عليها يوم الخميس أو في الويكند بشكل عام؟
8: والله زيارة الأقارب.
7: زيارة الأقارب. متى آخر مرة شايف أقاربك؟
8: كل خميس.
7: متأكد؟
8: أيوة.
7: حلو. ليش تهتم إنه تزور أقاربك يوم الخميس؟ وينك أيام الأسبوع؟
8: أيام الأسبوع ارتباط العمل.
7: أيوة.
8: والأشغال، خلص أشغال ثانية.
7: فأهلك يشوفوك كل خميس.
8: كل ويكند.
7: جميل. يلا زين، الله يجمعك بهم على خير. في بهلة أهلك.
8: لي نعم.
7: فأنت تروح إلى بهلة.
8: إلى بهلة.
7: في شيء معين تشتاق له في بهلة ودائما يعني كل ويكند تروح له؟ أنا مهجة مازن حاليا، مازن في ورطة كبيرة.
8: لا لا ما في شيء محدد يعني.
7: أيوة.
8: بس هي كما تقول البلد يعني.
7: الله، البلد دائما الهواء فيها غير. أكيد. والنسمة فيها غير. أكيد. وكل شيء فيها غير. أول ما تدخل البلد، أنا ترى دائما يوم روح طريق صور يعني أول ما وصل افتح الدريشة أشم هوا الصورة وين. بس ان التاريخ اليوم
8: بس بخصوص هوا صور يختلف عن هوا مسقط.
7: ايوه غير خوانة. ايوه في اكسجين زيادة. التاريخ اليوم 14 مايو، فتوقع هي ليلة قمرية والاجواء جميلة، فهي دعوة مننا انكم تستمتعوا بليلة الخميس. كونوا دائما في امان الله وحفظه ودروب السلامة لو كنتوا رايحين البلد. فانا بدوري اودعكم واقولكم فمان الله ونشوفكم على خير.

يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: الخميس.
1: Have a nice weekend.
2: فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

نايت لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.

فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

في بيوت الجود العمانية الخير يفيض والبركة تحل. اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: على تبرعكم بالدم. يمكنكم التبرع مرة أخرى كل 3 أشهر. تبرعك بالدم أكثر من مرة في كل عام يساهم في إنقاذ الكثير من المرضى.
1: كن سبباً في إنقاذ حياة. أوقات التبرع بالدم في بنك الدم المركزي ببوشر من السبت إلى الخميس من 8 صباحاً حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً. دائرة خدمات بنوك الدم، جدد عطائك وانقذ حياة. تبرع الآن.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هذا أفضل. لو حاب إعلانك يكون بين هذه الإعلانات تواصل معنا على الرقم 9634-4767.
2: تواصلوا معنا
1: 22-00-9004.
2: إعلانك يكون بين هذه الإعلانات.
3: هل تحتاج إلى تمويل شخصي؟ تجاوز المعاملات الورقية وتجاوز زيارة الفرع. إذا كنت عمانياً وتعمل في القطاع الحكومي يمكنك التقديم فوراً من خلال الخدمات المصرفية عبر تطبيق الهاتف النقال من بنك مسقط، واستلم مبلغ التمويل فوراً في حسابك. سهل وسريع ورقمي بالكامل، تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد يرجى زيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: يبقى السؤال.
1: أنا يجيني في العيادة مريض عنده صداع، صداع مزمن، ممكن يكون السبب عضوي، ولكن في أوقات كثيرة يكون في عوامل نفسية تأثر على هذه الأعراض. مثلا ممكن يكون عنده ضغط كبير في العمل مخلي هذا الصداع أسوأ، أو يمكن يكون الضغط اللي في العمل هو أصلا السبب في هذا الصداع. العكس كذلك صحيح، لو كان المريض عنده مرض عضوي، عضوي بالدرجة الأولى مثل السكري، ممكن يأثر على نفسية المريض، لأنه يأثر على أسلوب حياته، على إيش يأكل إيش ما يأكل، الأدوية اللي يأخذها، ممكن حتى يأثر على قدرته على أنه هو يأخذ ألان أدويته في وقتها. ظروف الاجتماعية كذلك تأثر. في دائما تسمعي أنه المريض عنده أعراض جسدية، ذهب إلى المستشفى عملوا له كثير فحوصات، ويمكن حتى راح بلدان ثانية، في النهاية ما كان في سبب عضوي، بس هو في الحقيقة ما بخير، هو فعلا يشعر بهذه الأعراض، لكن السبب يمكن ما يكون في الجسد، يمكن سبب في النفس. لا زال موضوع الحسد والجن لا زال موجود عندنا في مجتمعنا. أنا أعتقد أنه هو يمكن أقل حاليا، تفسير الأمراض أو الأعراض سواء نفسية أو جسدية بهذه الطريقة، لكن لا زالت موجودة. أنا أحترم معتقدات المريض، إذا هو يعتقد أن هذه هي الأسباب ما معناته أوافق عليها أو لا أوافق عليها، أنا أحترمها. الهدف من العلاج ما أني أكون في حالة صدام مع المريض أو أقنعه بقناعاتي الشخصية. نبدأ من أنه طيب لو كان فعلا هذا هو السبب، في رأيك إيش مفروض تعمل؟ غالبا بيكون أنه لازم مثلا رقية، قرآن يقرأ، وفي كل الأحوال هذا شيء زين طبعا، أكيد وأكيد حتى حل الناحية النفسية، وهذا شيء معروف على فكرة وفي عليه دراسات كذلك. بالإضافة إلى هذا، إيش رأيك كذلك نعمل علاج نفسي، علاج سلوكي معرفي مثلا. إحنا ممكن نتبنى وندمج معتقدات المجتمع في طريقة العلاج اللي نستخدمها، إذا ما كان فيها ضرر على هي تكون المشكلة فقط. إذا المريض يريد يلجأ إلى طرق يمكن مضرة بالنسبة لي، وأنا غالبا أكون واضحة وأسألهم على فكرة، أسأل المرضى إيش بالضبط طيب بتسوي، خبرني. يعني لو مريض قال لي أنا أخذ أعشاب، أقول له زين المرة الجاية يوم تجي جيب الأعشاب معك. وحصل لما كنت مستشفى الجامعة أني أنا رسلت الأعشاب للتحليل بعد موافقة المريض للمختبرات، يعني عشان نشوف إيش فيها بالضبط.
2: شو لقيته؟ لا أرجو، شو لقيته؟ هذه الأعشاب عبارة عن إيش؟
1: لا كان فيها مواد مضرة طبعا، وبعد كذا أنا يعني شرحت للمريض، قلت له طلع فيها كذا وكذا وكذا، يقتنع الشخص إنه ما دام مؤكد إن هي مضرة ما راح يأخذها. إحنا نتعامل مع مريض في بيئته، ما ممكن ننفصل عن مجتمعنا، ما ممكن

الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع

0: تجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
1: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم

نبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

نايت لايف على هلا اف ام، بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء والصناعة.

جسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب

فرصة جديدة وبداية أفضل. معا ندعم المتعافي بدون حكم ونسانده ليعود لحياة طبيعية، ونزرع الأمل في أسرته، وندعم المتعايشين مع الإيدز بدون وصم أو تمييز وبروح إنسانية واعية. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

مقاطع الفنانة وآخر مقاطع البرامج على حسابنا في تيك توك. تابعونا على هلا اف ام راديو. هلا اف ام راديو. وخلي مزاجك بالعربي دايما معانا. هلا اف ام. مزاجك.

0: هلا 1027 الو هلا حول 1027
1: هل الدقائق اللي كسبتها بسرعتك تسوى؟ حوادث مرورية، مخالفات مالية، أضرار جسدية؟
2: لا فيك ولا في الحبيب.
3: سرعتك بالطريق لها ثمن، لا تكسب دقائق وتخسر كل شيء.
4: لا فيك ولا في الحديد.

0: أنا أصريت على هذا الموضوع رغم التحديات الكثيرة. بعض صار يعني يقولك بتجيب النصم، وهذه أنا أيضا ما أحب أتكلم عنها. قال لي بغيت تجيب النصم، والبعض قال بديت تتعلمك أنك لغة إشارة، والبعض يقول متبليونة. فهذا مصطلحات أنا ما أحبها. هذيلة حالهم حالنا، ودائما كنت أرد برد أقولهم لا تنتظروا أنه يكون عندك ابن أو قريب من فئة الصم حتى تدافع عن قضية أو ذوي الأشخاص ذوي الإعاقة. البعض لما يقول لك من حقهم والتعليم حق والمعرف إيه، هذه كلها شكليات. هم كلهم ما شاء الله فيهم جانب من الإنسانية. تعرفي بدو يحاوروني كلهم، بدو يكلموني، وأنا يعني كنت بقوة أحاول أكون قريبة منهم أسمع لهم.
1: يكلمش بالإشارة؟
0: بالإشارة، وبعض تعرفي بعض الإشارات أنا ما أفهمها فأضطرق يعني فأنا أمسك له تلفوني أقول له اكتب لي. فأنا كنت يعني وجدت وسيلة إنه إذا هو ما عارف يوصل لي الكلمات يقدر يكتب لي إياها. فكان يكتبوا لي، بعضهم يكتبوا لي. كل سأل قال لك ليش اخترتوا فنون، وبعض أولياء الأمور يقول لك ليش فنون، ليش ما تعطوا يدرس هندسة، وليش ما تعطوا
1: مثلاً
0: يدرس. قلنا لهم نحن نضمن نجاح قبل أو تعليم عالي. هي العملية مش مجازفة، أنت إذا تدخل في تعليم عالي لازم تريده ينجح وتريد تمكنه. انت مش شهادة شكلية. الان احنا نقول احنا فاتحين الباب بحيث انه كل ولي امر او كل طالب متفوق فنيا يعني يشد حيله ويجيب نسبة، وبالعكس يكون حافز لي. فالبعض ممكن يروح معلم يدرس للصم. احنا دائما نقول ما نربط التعليم بالوظيفة. الان لا ما اعتقد من الجيد حتى للسامعين ما صار نربط التعليم بعمل او للوظيفة، مش مقرون. يجب ان ندرس لذات الدراسة. لذلك أنا أقول لك إن الآن فئة الصم إذا التحقوا بهذا التخصص بقوة وبجدارة وتفوقوا، هو قادر يفتح بزنسه الخاص يكون

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: بعض المرضى مثلا في فترة الخريف صلالة، بعض المرضى يقول أنا أريد أطلع، أريد أودي ابني مثلا صلالة، فنحن نحاول أن مثلا نتواصل مع مستشفى السلطان قابوس الموجود في صلالة، نقولهم أن نريدكم أن توفروا لهم. طبعا في شيء صار أن اسمه لا مركزية، كانت في بعض المستشفيات هي اللي تحضر هذا التغذية الوردية، مثل مستشفى السلطاني، مستشفى الجامعة، مستشفى خولة، هذه المستشفيات الكبيرة. في بعض المناطق كان ما يوصلها، نحن كنا نحضر هالمرضى من الرستاق، من صحار، من الشرقية، فوزارة الصحة حاولت أن تسوي لا مركزية لهذا التخصص في هذه المناطق، فقاموا أن يوفروهم الغرفة اللي نحن نحضر منها، وبعض المناطق جابوا لهم التحضيرة جاهزة لهذيك المريض، بس عشان يعني يريحوا المريض، أن هذا المريض أنا أريد أوفر له هذا الخدمة يعني بأبسط طريقة، وإني ما أخليه يعاني، لأن في بعض المرضى يعني من سمايل يوميا يجي يأخذ التحضيرة، فأنت شوفي الخط وحدة إنه يجي من سمايل إلى المستشفى السلطاني عشان يأخذها، فوش فكر الدكتور؟ قال إنه نحن بنسوي له التحضيرة في الأسبوع 3 مرات، فهو صار بدل لا يجيك اليوم صار مثلا يجي 3 مرات، وعدلنا له الوصفة بدل لا يأخذها 24 ساعة بنسويها إنه 8 ساعات، فهم يقيسوا يعني كذا يعدلوا في الوصفة لحد ما يكون المريض يصل للراحة النفسية، لأنه بدون راحة نفسية يمكن يفصل وما يأخذها يعني التحضيرة.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح، معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: on insta at hala fm radio.
0: follow hala fm على الانستغرام
2: at hala fm radio.
3: hala fm
1: مزاجك بالعربي.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات

تطبيقات التعلم الذاتي للأطفال مزودة بذكاء اصطناعي يضبط مستوى صعوبة التمارين حسب مهارات الطفل. هذه التطبيقات تتعلم من أداء الطفل، تعدل الأسئلة وتبقي الطفل متحمس ومستمتع بالمعرفة، مما يجعل التعلم تجربة

0: يوتيوب حاضرين، كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على اليوتيوب.
1: هلا اف ام ايمان اون يوتيوب.
2: هلا اف ام
1: مزاجك
2: بالعربي.
3: وقول البحر

جسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح ليتربع في القلوب.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف، كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

0: استوقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانون يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى.
3: إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
4: المستشار.
5: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
4: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
5: المستشار.

نايت لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان. صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: كلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتها النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا FM.

ساعة لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات، نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف

0: وقفني يقول ما عندي فلوس للمحامي ولا بتكلم،
1: ويعتقد أن الجهة القانونية يعفيهم العقوبة.
2: والناس الحمد لله رب العالمين بدأت تدرك، والناس أصبحت أوعى. إذا نقول قبل 10 سنوات يمكن وجود نسخة من البطاقة الشخصية بحوزة شخص آخر فعلا كانت فيها خطورة كبيرة جدا.
3: المستشار.
4: القانون موجود في تفاصيل حياتنا اليومية، في العمل، في البيت، وحتى في أبسط المعاملات. في المستشار نناقش القضايا القانونية اللي تهمكم، ونستضيف محامين ومختصين لتوضيح حقوقكم بطريقة سهلة وبسيطة.
3: برنامج المستشار كل خميس عند 2 ظهرا مع سميرة الحراصية على هلا FM.
4: المستشار.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبداية.

0: الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.